0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة المرسلات وحتى سورة البروج
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذه الآية ليست ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملق السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور.
1: من درر الإمام ابن القيم.
0: من منبر الحرمين.
3: أيها الناس، إن من أصول الإيمان العظيمة وأركانه المهمة الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بيوم الحساب والجزاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. عباد الله، الإيمان باليوم الآخر يبعث على محاسبة النفس وصدق مراقبتها، وعلى تعهدها وتزكيتها، وعلى إيثار الآخرة دار القرار، على الدنيا دار الغرور والبوار. فالآخرة هي دار البقاء، والدنيا هي دار الفناء، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فتجهزوا عباد الله للرحيل، واستعدوا للخطب الجليل، وتزودوا فإن السفر طويل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، الإيمان باليوم الآخر يبعث في النفس وازعا يستحضر الجزاء والحساب، فيبادر صاحبه إلى الإحسان والثواب، ويتقي بئس المصير والمآب. الإيمان باليوم الآخر يبعث في النفس زاجرا عن الظلم والفساد، فإن القصاص بالمرصاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم.
0: من منبر الحرمين. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي النمل والقصص.

بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن

إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة

بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها

نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك

فكان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون

وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم

يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله

من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض

فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور

وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل

بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون

أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن

تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا

خافي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا

لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه

أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

أتريد أن تقتلني؟ قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن

لك ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها.

0: مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي النمل والقصص.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة.
4: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
5: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: وهو أعلم بمن اهتدى. الله أكبر.
1: الله.

0: أذكار الصبا. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة المائدة.
1: تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
1: كلما من الله تعالى على إنسان بشيء كانت مطالبته بالعبادة أكثر، لأن الملائكة لما قالت
0: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين
1: أمرتها بالقنوت والسجود والركوع، فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان كلما زادت عليه نعم الله تعالى أن يزداد على ذلك شكراً بالقنوت لله والركوع والسجود وسائر العبادات.
2: تدبر. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة نجران على موجات الإف إم نجران 89.8 يدما وثار 96.2 حبونا 89 على موجات الإف إم
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي فاطر وياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي فاطر وياسين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

أخبر الله تعالى أنه قد غضب على من كفر به بعد الإيمان والتبصر، وشرح صدره بالكفر واطمأن به، وأن له عذابًا عظيمًا في الدار الآخرة، وذلك لعلمه بالإيمان ثم عدوله عنه.

فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى، وقلبه يأبى ما يقول، وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاءً لمهجته، ويجوز له أن يستقتل، كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك، وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر، ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم، وهو يقول: أحد أحد، ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. رضي الله عنه وأرضاه. والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما وقع لعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه حين أسرته الروم وأرادوه على دينه، وكما وقع لحبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه مع مسيلمة الكذاب

0: كبأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، ولم يهد الله قلوبهم ولم يثبتهم على الدين الحق، فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئًا ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها، ولا أغنت عنهم شيئًا، فهم غافلون عما يراد بهم.
1: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.
0: ثم قال الله تعالى: لا عجب أن من هذه صفته هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

0: بعدها لغفور رحيم.
1: في هذه الآية يخبر تعالى عن صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة ثم أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه وانتظموا في سلك المؤمنين وجاهدوا معهم وصبروا. فأخبر الله تعالى أنه بعد استجابتهم لتلك الفتنة غفور لهم رحيم بهم يوم معادهم.

في يوم القيامة تأتي كل نفس تحاج عن نفسها، لا يحاج عنها أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة، وتوفى كل نفس ما عملت من خير وشر، ولا ينقص من ثواب الخير ولا يزاد على ثواب الشر، ولا يظلمون نقيراً.

0: يصنعون.
1: هذا مثل أريد به أهل مكة، فإن مكة كانت آمنة مطمئنة مستقرة، يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، كما قال الله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهكذا أخبر هنا أن رزقها يأتيها هنيئا سهلا من كل مكان، فلما جحدت آلاء الله عليها، وأعظم ذلك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، بدل الله حالهم بخلافها، فألبس الله بلادهم الخوف، وأذاقهم الجوع بعد أن كان يجبى إليها ثمرات كل شيء، وذلك لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم، وقد بدلوا بأمنهم خوفا من غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه وجيوشه حين هاجروا إلى المدينة.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الأعراف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: أسفر الصباح عن
1: أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
3: نعم المعين.
1: اللهم
3: بك أصبحنا.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
3: اللهم بك أصبحنا
5: وبك أمسينا.
1: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
3: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
1: فعونك ربي، فإنا
3: بك أصبحنا.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع صباحاتكم بالخير والمسرات والتوفيق والتفاؤل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستعد حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الأربعاء 13 من شهر ربيع الأول من عام 48 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم بك أصبحنا.
8: أسعد الله صباحكم أيها الكرام بكل خير في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى. وهذه أرق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، في إدارة الإعداد عبد الله عبد الرحمن الزهراني، وفي رأس التحرير في من إدارة في الإعداد والتقديم أخي عبد الرزاق بن عبد الله عليه، ومحدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي التنسيق بندر بن سعد الحسين.
7: من إدارة المحتوى عبد الرحمن بن سعد الحوطي، وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن بن علي المحزري، وفي الإخراج ناصر بن محمد آل سالم.
3: اللهم بك أصبحنا.
9: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
10: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
11: اللهم إني أسألك
10: علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويقول:
11: اللهم إني أصبحت
10: أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ويقول:
11: يا حي يا قيوم
10: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
3: اللهم بك أصبحنا.
8: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وإياكم أحبتنا الكرام على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره. وهذا دائما يذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهكذا دائما تكون ما شعرت بنوع من يعني الشتات، وولدد وش تسوي وش تقدم وش تأخر، أهم شيء لا يفتر لسانك عن ذكر الله، ليكن لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك.
7: وسبحان الله العظيم في يوم القيامة يكون هناك حسرة وندامة، وسمي بيوم التغابن، البعض يتحسر ويتحسف على تلك الساعات التي لم يذكر الله عز وجل فيها. الحمد لله نحن الآن في ساعة المهلة، فالإنسان يذكر الله جل وعلا ويتحدث عن ذلك. أحد المشايخ يقول لدي تجربة، يقول في كل مجلس أحضره أوصي الناس بذكر الله عز وجل وبأداء صلاة الفجر جماعة مع المسلمين، يعني يقول أبدأ يعني أتكلم عن فضل ذلك وعن أهمية التبكير لها وعن سنة الفجر وعن فضلها. فجميل جدا، يعني حتى لو تكون حديث واحد، كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبة الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، حتى لا يكون هذا المجلس تيرة عليك وحسرة يوم القيامة.
8: أي أيوة والله، ويعني يمكن هذه الحقيقة من الأمور التي أنا ما أدري من تالي حسنا فقدت كثيرا، اللي هو يعني المجالس تكون حلق ورياض من رياض الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد مرت برياض الجنة فارتعوا، يستطيع مثل ما تفضلت الإنسان يكون في كلمات بسيطة حتى لو تكون نقاش بين المجموعة، يعني هذا يقول حديث وذا يجي فوائد من هذا الحديث وهذا يقول فائدة وهذا يقول، المجلس هذا في الغالب يعني تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكين ويذكرهم الله في من عنده ويقول الله لهم قم واغفر لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، رغم أنه يعني كل عمل يسير بسيط لكن فيه ذكر، فيه أعظم الأعمال وهو ذكر الله. والنبي ربنا جل وعلا يقول فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. وسبحان الله تحضر الملائكة دائما البيوت والمجالس، وإذا حضرت الملائكة فرت الشياطين، وإذا فرت الشياطين يعني صارت المجالس فيها سكو سكينة وهدوء وراحة، حتى البيوت التي يذكر فيها الله سبحانه الله جل وعلا تكون دائما يعني تحفها الملائكة وفيها خير وسكينة ورحمة. أما البيوت اللي تحضرها الشياطين تنطرد منها الملائكة، يعني بعض البيوت اللي فيها صور ولا فيها تسلاب الله يكرمكم ولا فيها مثلا معازف ولا فيها نحو ذلك، هذه الملائكة ما ملائكة الرحمة ما تقعد فيها، فتحل فيها الشياطين، ثم بعد ذلك لا تسأل عن المشاكل والهواش وعدم السكينة، ويجد الواحد فيه ضيق ونكد وكدر بسبب قلة ذكر الله سبحانه وتعالى في البيت.
7: نعم، الله جعلنا وإياكم من المكثرين في ذكر الله جل وعلا. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما تعودنا أبو إبراهيم في كل أسبوعة أربعاء، أسبوع طبي، أسبوع يوم طبي، وكذلك يعني نتحدث عن الصحة والعافية التي ننشدها ونتمناها لجميع المستمعين الكرام.
8: أي والله، واليوم طبعا بما أننا في أسبوع مثل ما قلنا أمس يعني أسبوع الدراسة الأول في هذا العام الدراسي، نسأل الله يجعله عام خير وبركة وتوفيق وجد ونشاط للجميع بفضله وكرامه. أيضا اليوم الحديث عن الصحة المدرسية، وما أدرك ما الصحة المدرسية، يعني اهتمام بالأبناء والبنات في هذه في هذا السن وهم صغار، لا شك أن له أهمية كبيرة.
7: ولا شك أبو إبراهيم لو تكلمنا هنا في الواقع، حقيقة وزارة التعليم يعني قامت مشكورة باهتمام يعني في الصحة المدرسية وتعيين في كل مدرسة هناك مرشد صحي يتولى هذا الأمر. الجانب الآخر تحدثنا أبو إبراهيم يعني عن نسبة التسوس الأسنان بين أبناء المدارس، ما تدري كم تصل لقرابة عطني رقم
8: بالنسبة،
7: تراه يدخلك على قولتهم كلية الطب نسبة معينة يعني
8: نسبة تسوس من
7: تسوس الأسنان عند الطلاب في المدارس والطالبات كم يبلغ نسبته؟
8: 30%.
7: لا والله 90%. أقول كده 30% دخلك الطب.
8: الله. أحس إن جبت المعلومة صح دخلني الطب.
7: 30% بدخلك مقصف في المدرسة. لا 90%، يعني تخيل 90% من طلاب المدارس والطالبات مصابون بالتسوس. أيضا هناك حالات من الربو يعاني منها أيضا جزء من طلاب المدارس أو نسبة من طلاب المدارس، وكانت يعني أقل من التسوس. وأيضا ضعف البنية الجسمانية لدى الطلاب والطالبات أيضا. وهناك أيضا إشكاليات في التغذية المدرسية. أيضا هذه الصحة المدرسية توليها يعني عناية كبيرة وفائقة، فبسبب هالأمور يعني جاء قسم الصحة المدرسية في وزارة التعليم، وأيضا زي ما قلنا يعني يترجم مثل التوجيهات وهذه الخدمات المرشد الصحي داخل المدرسة، يعني كما تكلمنا هنا الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض ورصد الأمراض المعدية لا قدر الله في حال وجودها، كذلك رفع الوعي الصحي ونشر السلوكيات الغذائية المناسبة والصحية السليمة للطلاب. يعني بعض المرشدين الصحيين ما شاء الله تبارك الله تجده يذهب إلى مقصف المدرسة ويتعاون ويتشارك مع المتعهد في متعهد التغذية في إحضار الأغذية المناسبة للطلاب وترك الأغذية الضارة، خصوصا في الفترة الصباحية. ترى الفترة الصباحية بالذات ترى فترة حساسة. لماذا؟
8: بعد جوع.
7: يا سلام عليك، لأن المعدة خالية فأي طعام يقع عليها يكون حساس بالنسبة لهذه المعدة. لا الحين ما شاء الله 100%، أنا دائما 100% بس يكون لكل مذيع كبوة. أيضا تحسين التحصيل الدراسي، يعني وجود البيئة السليمة والمحفزة، ربما مثلا تكون حجرة الصف باردة جدا، هذه أيضا تؤثر على الطلاب، قد يصابون بالزكام والرشح أو نزلة برد حادة، فبالتالي يكون أيضا الصحة المدرسية لها تدخل في ذلك. وأيضا برنامج فحص اللياقة، يعني ما في أي طالب بالصف الأول ابتدائي يلتحق إلا ويكشف عنه ويرى هل هو مناسب أن يحضر إلى حجرة الصف في المدرسة أو لا، لأنه في بعض الطلاب قد يعاني من بعض الإشكالات الصحية التي تمنعه من البداية الطبيعية مثل الأقران، بالتالي يكون هناك يعني نوع من الترتيب والتنظيم لدخول هذا الطالب إلى المدرسة. وأيضا يعني برامج عادة التوعية والتثقيف حدث ولا حرج في أهمية مثلا النوم المبكر وتأثيره على الصحة، قضية تقليم الأظافر وأهميته، وهذا أمر يعني أمرنا به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وهو من خلال أو من خصال الفطرة كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. وأيضا يعني قضية ربما نقول بعض السلوكيات مثلا في المرحلة الثانوية، شرب الدخان والتحذير من ذلك، وكذلك رفقة السوء التي قد تدفع هذا الطالب لتناول بعض الحبوب المحظورة، ويعني وغيرها من هذه الإرشادات والتوجيهات في أقسام الصحة المدرسية في جميع كما قلنا مدارس المملكة في التعليم العام من خلال وجود هذا المرشد الصحي.
8: جميل. إذا تكلمت الآن أبو عبد الله عن جانب يعني مهمة المدرسة أو نعم. يعني المنظومة التعليمية، لكن أيضا حتى الأسرة يعني لها يمكن شق كبير جدا أنهم يفطرون عيالهم الفطور الصحي، أصلا مجرد أنه المفروض أنه إذا طلعه شبعان يعني ما راح تكون شهيته مفتوحة أنه يأكل أشياء في المدرسة، ممكن تكون مثلا ميب صحي ما يأخذ معه شبسات ولا شيء مو مفيد. فإذا أفطر فطور زين ومكتمل على المقاتل العناصر الغذائية، وأيضا وكان عنده حتى نوع من الحركة اليومية في البيت، يعني بعض الناس بعض يمكن الأسر يعطي عياله هذا الجوال يخليه عشان يركد ولا يصجه ولا يزعجه، يخليه طول وقته جالس على الجوال ولا على الشاشات، بينما ودك تحمل حركته وكذا السكريبت.
7: يمكن أبو إبراهيم إحنا نازلين يعني من الدرج تجد في الصالة، طبعا في وقتها يمكن إياك متقاربين جدا في الجيل، فتجد البيض والخبز والحليب ما شاء الله في الصالة، فطور متكامل، وأيضا الأرض الطيبة ذاك البرنامج الزراعي تجد مشغف الأفراد الأسرة يستمعون. فيعني ودنا والله تعود مثل هذه الأجواء، أجواء البيض والحليب والأغذية النافعة، لا يخرج الطالب من المنزل إلا قد أخذ حصة غذائية مناسبة مفيدة ونافعة تعينه بعد توفيق الله عز وجل في التحصيل الدراسي.
8: إذن هذا موضوع حلقتنا مستمعي الكرام اليوم، ونستعرض بعض فقراتنا في السكريبت حنا
7: المخطط
8: إيه أحسنت. هدايات من الآيات ووقفات تدبرية مع مجموعة من المذيعين. الجولة الصحفية إن شاء الله بيكون معنا زميل نايف الحربي في جولته الصحفية الساعة 7 حكم، الساعة 7 ربع فقرة تأملات ابتهالات وتفكر بلغة رفيعة مع الزميل عبدالله الزهراني،
7: وهذه أيضا من الفقرات الجديدة في هذا الموسم، نسأل الله عز وجل لها النفع والفائدة وكافة هذه الفقرات. أيضا عند 7:30 ضيف الحلقة إن شاء الله مع الدكتورة بيان الحربي، وهي استشارية طب الأسرة ومتخصصة كذلك في العلاج السلوكي المعرفي، الحديث أيضا من أين تبدأ الصحة المدرسية، وكما تفضل أبو إبراهيم دور الأسرة في تعزيزها، وما أبرز المشكلات الصحية في المدارس، أبرز العوامل المؤثرة في صحة الطلاب، كيف نتعامل مع الطلاب المصابين بأمراض مزمنة كالسكري، كيف نتعامل مع الأمراض المعدية في المدارس، وكيف نكتشف المشكلات النفسية والصحية لدى الطلاب مبكرا، وما علاقة النظافة الشخصية بالصحة المدرسية.
8: الساعة 57 دقيقة إن شاء الله معنا تغطية لجمعية مالك للخدمات الإنسانية بالمحالة في أبها في عسير، سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبد الرحمن الشاطي وهو مدير التنفيذي هذه الجمعية، نتعرف عليه إن شاء الله تعالى. الساعة 8 حكم كالمعتاد إن شاء الله سنقدم لكم موجز الأنباء.
7: في 8:05 إن شاء الله تغطية حول انطلاقة العام الدراسي الجديد ومواصلة الجامعة الإسلامية، مشكورة بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم جهودها في دعم الطلبة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الأكاديمية والإرشادية. سيكون معنا إن شاء الله صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ماهر خوجة، المتحدث الرسمي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، للحديث عن هذه الخدمات والجهود المقدمة للطلاب في بداية العام الجامعي الجديد.
8: إذن هذه فقراتنا مستمعي الكرام، ستسمعون كذلك أيضا خلال هذه الفقرات إلى مجموعة من التلاوات المباركة لأصوات ندية وجميلة. بالإضافة إلى ما يعني تقدمونه لنا أنتم مستمعين الكرام من مشاركات متميزة وإبداعات عبر وسائل التواصل، سواء يعني بالاتصال أو بالرسائل، فأهلا ومرحبا.
7: نذكر أبو إبراهيم أيضا بعد إذنك بموضوع سؤال حلقة اليوم. برأيك ما أهم عادة صحية يجب على الطلاب الالتزام بها في المدرسة؟ ننتظر رسائلكم واتصالاتكم.
3: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534 600 600،
3: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
3: 0114052999.
1: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
12: هدايات من الآيات. سورة الملك.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من زيادة العقوبة للمستكبرين أن حواسهم كلها تشترك في العذاب، فجلودهم تتذوق لذعات اللهب، وألسنتهم تتجرع غصص الغسلين، وآذانهم تصك بصوت النار تغلي وتفور. حق لمن يتصور مشهد النار وهي تفور وتغلي وصوتها الرهيب يزلزل القلوب بهوله وشدته أن يتقيها ويسعى إلى الفرار منها.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأسعد الله صباحاتكم بالخير والمسرات. ونتحدث هنا عن الصحة المدرسية وأهمية تعزيزها داخل المدارس من خلال أيضا وجود المدير الذي على قدر عالي من الكفاءة، وكذلك وكيل المدرسة، المرشد الطلابي، وكما قلنا قبل قليل المرشد الصحي، والمسؤولية الكبيرة عليه في تعزيز الصحة المدرسية. وحينما نتكلم هنا عن الصحة المدرسية لا يمكن أن نغفل إطلاقا موضوع أيضا الصحة النفسية لدى الطالب أو الطالبة. البعض ربما أنه يعيش ظروف داخل المنزل لا نعرفها، إحنا يجينا دائما يقولون البيوت أسرار، البيوت صحيح. أسرار. فجميل جدا، يعني قد يكون هذا الطالب خصوصا في المراحل الأولى قد يعاني مثلا من حالة انفصال بين والديه، ربما أنه يعاني يعني من يعني بعض الجوانب العاطفية. فوجود المرشد الصحي بالتعاون مع المرشد الطلابي في مراعاة ذلك حتى لا يصاب هذا الطفل أو الطفلة بمرض نفسي نتيجة هذه، ربما نقول بعض المرات قد تتحول إلى صراعات بين الأم والأب بعد انفصالهما، ويكون ضحية الأطفال. فمراعاة ذلك الجانب مهم جدا، وبإمكان أيضا استدعاء ولي الأمر وشرح له الموضوع. دول أبرياء وأطفال ما لهم يعني ناقة ولا جمل في هذا الموضوع حتى لا يؤثر على صحتهم النفسية.
4: صحيح. يمكن حتى نقول يعني الآن دائما نتكلم عن جانب مدرسة، بعود الأسرة، حتى الأسرة إذا كانوا لا قدر الله منفصلين وكذا لا ينبغي أن يجعلوا يعني المشاكل اللي بينهم تؤثر على صح. عيالهم يعني نفسيا. فأحيانا يكون فيه أنا حسب اسم بعض مثلا وكلاء أو مدير المدارس أو مديري المدارس
3: إيه نعم.
4: ما شاء الله عليك. إنه يكون فيها أحيانا يتنازعون الأم والأب الولد، هذا الأم تجي تأخذ أحيانا الظهر والأبو يقول لا تعطون هي في عيش الولد في نوع، لابد أن يكون في تفاهم مهما كان بينكم صح. مشاكل عشان مصلحة الطفل المسكين لابد أن يكون في تفاهم يعني على موضوع حضانته، ومع أنها يعني في الغالب أنها يعني محسومة بأنظمة يعني. لكن ينبغي أن يكون فيه نوع من التفاهم، من يعني التفاهم بين الأب والأم،
3: يسمونه الطلاق الناجح. اي نعم إيه، لانه عشان ما يكون ياثر على احنا ما نسمي ان الطلاق انه نجاح او كذا، لا تسمي الطلاق ناجح فتره ما بعد الطلاق تكون ناجحه وهادئه من اجل سلامه الحاله النفسيه للطلاب والطالبات والابناء والبنات.
4: نعم. معنا عبد الله.
5: نعم نعم.
4: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله شيخ عبد الرزاق واخونا سبيت، سلام عليكم جميعا.
4: الله يحييك شيخ عبد الله، يبارك فيك.
5: اسعدتمنا بهذا الموضوع خاصه انه يخص فلاذات الاكباد، ومع فرحه الاباء والامهات بدخولهم هذه المرحله التعليميه في هذه البلاد المباركه، اسال الله ان يحفظها بحفظه ويحرس حدودنا ويوفق ولاه امورنا لكل خير وصلاح. فيما نقطه مشايخنا الحفاظ على التغذيه، هذا واجب، وكل يعني يفرح ان ولده صحيح البدن لكن صحيح العقل، وهذا اللي يهمنا يا أخواني، أن هذا دور المدرسة مع دور الوالدين، البيوت مع دور المجتمع في قضية كما ذكر أخونا عبد الرزاق، قضية رفقاء السوء أو ما يسمى لا سمح الله مخدرات أو شيء منها. من باب خبرة عن قرب في بعض المدارس وكذا يا أخوان، يعني ولنكن يعني صراحة في قضية كيف نعالج هذه الحالة التي أسأل الله إن شاء الله أنها سوف تقل مع الأيام. قرب محلات المعسلات من المدارس المتوسطة والثانويات يا مشايخ، هذه ظاهرة يا أخواني تفاجأ كثير من الأمهات والآباء لما يرجعون أولادهم في البيوت أو يفتشونهم في ملابسهم أو حقائب، ويجدون هذه السجائر اللي ضربها الطبي يعني يعرفها الأطباء ويعرفها حتى الآن حتى عوام الناس بدأوا يكتشفون هذا الأمر.
4: فأرى يعني أن هذا الأمر يشد حتى من التدخين العادي إن شاء الله يعافيكم. الله يجزاك خير شيخ عبد الله ويبارك فيك ويعطيك العافية. وفعلا يعني لابد من الانتباه من سواء من المدرسة أو من الأسرة على يعني موضوع الأبناء والبنات أن يقعوا في مثل هذه المحرمات شرعا، وكذلك التي تضر ضررا بالغا، وهو طبعا توا الآن في الثانوي يعني قدامها إن شاء الله عمر مديد، المفروض أنه يقضي هذا العمر بصحة وعافية وينفع الله به مجتمعه، بدل ما كل يوم راجع في مستشفى مصدره فيه مشكلة ولا جه الله يعافينا وياكم سرطان ولا بلاوي. فغير أنه يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، وقبل ذلك يرضى الله سبحانه وتعالى.
3: جميل أبو إبراهيم، بس معليش المعذرة، يعني ودك أيضا معالجة مثل هذا الأمر على خطورته تكون، يعني ما تكون ردات فعل غير منضبطة، تكون ردة فعل هادئة عند الأب. صحيح. يعني استدعى ابنه وبيان خطر ذلك، وأن هذه قد تفضي به إلى مشكلات أعظم وأكبر، قد تفضي بأيضا مشكلات صحية، أيضا ما يوجد في المستشفيات من الذين أصيبوا بالسرطان، غير أن ذلك محرم في شرعنا المطهر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني ترى الحوار هذا المقنع والهادئ يثمر بإذن الله عز وجل، غير اللي هو الصراخ وربما يصل إلى الضرب أو قطع المصروف أو غيرها من هذه الأمور. وربما يعني بعض الأباء يشهر في وجه ابنه الكرت الأحمر ثم يطرد من المنزل، وقد يتلقفه يعني أصدقاء السوء، وبالتالي قد يعني يزداد الأمر ضغطا على إباله. صحيح. كما يقولون في الأمثال العربية. فالواحد يعني يحذر، ما نهوم من الأمر، لكن نقول يعني هدوء في قضية معالجة هذا الأمر مع الاهتمام البالغ، حتى بإذن الله عز وجل هذا الإبن يترك مثل هذه العادات الصحية الخبيثة.
4: إبراهيم معنا. إبراهيم السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام. يلا صبح بالخير.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير، معك إبراهيم فلقي. أولا أشكركم على الموضوع اللي طارح إنه اليوم، ألا وهو الصحة المدرسية. طبعا الصحة المدرسية هي مجموعة من البرامج والمبادرات والخدمات التي تقدم لتعزيز صحة الطلاب في السن المدرسي، أي أن المدرسة تجاوزت مرحلة التعليم إلى التثقيف والتوعية والصحة وتعزيز صحة المجتمع من خلال المدارس. الصحة المدرسية لها عدة برامج ومبادرات صحية. الجميل في الصحة المدرسية أن أصبحت تقوم على شراكة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم، فهناك برامج تنفذ من خلال وزارة التعليم، تشرف عليها وزارة التعليم، ينفذها الموجه الصحي، وهناك برامج مشتركة بين الصحة المدرسية من خلال وزارة التعليم ووزارة الصحة. هذه البرامج يعني تقام على أسس علمية، على دراسات اجتماعية، على أهمية بالغة، فالدور كبير جدا والهدف سامي في الصحة المدرسية. تعلمون أن المجتمع المدرسي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع. المدرسة تلعب دور كبير جدا جدا كبير من خلال إيصال الرسائل والتوعية لأبنائنا. أبنائنا عندما يخرجون من المدرسة لينقلوا معلومة قد تنتشر في جميع المجتمع. أنت هنا اختصرت كثير من أنك توصل مثلا معلومة صحية أو عادة صحية أو تثقيف صحي. فالصحة المدرسية تلعب دور كبير جدا جدا ورئيسي في توعية أبنائنا والاهتمام بصحتهم.
4: الله يعطيك العافية يا شيخ. أنت شيخ إبراهيم يبدو أنك يعني أحد أعضاء راح، الله يحفظك شيخ إبراهيم. أتوقع أنهم يعني أم معلم ومدير مدرسة وكذا.
3: إيه بس ما شاء الله تبارك الله، كلامه جميل. قضية التعاون بين وزارة الصحة ووزارة التعليم، وهذا موجود، أنا لمسته في حملات التطعيم أيضا التي تقام بين فينة وأخرى. ما شاء الله تعاون وثيق وجميل ورائع، ودائما رؤية 2030 تناشد وتؤكد على قضية التكامل بين جميع الجهات الحكومية، وصولا لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطن وكذلك المقيم. والمواطن سواء كان صغيرا أو كبيرا هو في عين القيادة، جزاهم الله خيرا، فولله الحمد منه وجود هالتكامل هالتعاون، هذا شيء يثلج صدورنا وينعكس على تجويد الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات.
4: نواف.
3: نواف حياك الله يا نواف.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدتونا يا أهل أبها اليوم ما شاء الله باتصالاتكم. الله يحييك. تفضل.
6: الله يطول عمركم.
3: الله يجزاكم.
6: والله النصيحة اللي أقدمها للطلاب وكانت أثر لي، هو كنت الفطور قبل ذهاب المدرسة.
3: يا سلام.
6: لأني
3: عساها ما شاء الله عريكم صبع ومشغول.
6: لا لا أيوة، لأن إيش اسمه والله يدوخ في وقت الطابور زي كذا، الواحد يروح بكل طاقة.
3: صحيح صحيح. الله يجزاك خير.
6: وفان لا تفون عصر على النبي. الله يسلمك. البسيطة.
3: ما شاء الله تبارك الله. أقول يعني ما شاء الله الأكلات الأبهوية يعني تمد الجسم بالطاقة والصحة والحيوية، البر والسمن والعسل، هذه تجعلك إن شاء الله مستيقظ إلى يعني المغرب تقريبا. ما تحتاج أي وجبة ولا شيء. ما شاء الله مغذي، يعني عسل وبر يعني كل أشياء ما شاء الله مفيدة.
4: ما شاء الله تبارك الله. مين معنا؟ من هو؟ عبد العزيز السلام عليكم.
7: سلام ورحمة الله.
4: مرحبتين.
7: يلا حياك، أخبارك طيبين؟
4: الله يحييك يرضى عنك بارك فيك.
7: وياك. صلاح الأبناء من صلاح الآباء، وكان أبوهما صالحا فحفظ لهم كنزهم.
4: يا سلام.
7: فصحة الأبناء وصلاح الأبناء من صلاح الآباء.
4: صحيح.
7: وجاي مفعل الأسباب مثل دعاء الخروج، مثل إلى دخل شو اسمه المدرسة استودعه الله، عوده كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، كان يعوذهم أعيذكم كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. أفعل الأسباب اللي تقدر عليها واتكل على الله وامورهم دائما في السليم، لك انت متق الله وش اسمه توكلهم الاكل الصحي وتفعل السبب اللي تقدر عليه. لكن علقهم بالله دائما دائما، علقهم بالله وانت علق بالله عشان يحفظ الله ذريتك ويحفظ الله صحتهم، وحتى تجدها قدام عينك.
4: اللهم
7: لا تستق الله وذي، والله تجدها قدام عينك صلاحهم.
4: اي والله صدقت يا شيخ عبد العزيز، الله يجزاك خير وبارك فيك على الكلام الطيب. فعلا يعني من حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد اذا كان عبدا صالحا ان يحفظ الله ذريته، ويعني ويرى هو في ذريته ان شاء الله ما تقر به عينه من صحه وعافيه وصلاح واستقامه. جزاك الله خير يا عبد العزيز، الله يعطيك العافيه.
3: يعني كان يؤكد على دعاء الخروج من منزل ودعاء ايضا ركوب الدابه. معنا عبد الله من بريده، تفضل يا عبد الله.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
8: موضوعكم جدا مهم، مهم جدا.
3: الله
8: يحيي. بس الاطفال يحتاجون الى قدوه، بس
3: جميل.
8: من هو القدوه؟ من هو القدوه؟ الوالدين.
3: صحيح.
8: افطر الصباح يفطرون معهم.
3: اتفق.
8: تغدوا الظهر يتغدوا معهم.
3: صحيح.
8: تعشوا يتعشوا معهم. صحيح. غير كذا الله يصلح الحال بس.
3: صحيح. الله يعطيك العافية أخونا عبد الله من بريدة على هالنصائح الجميلة، وشكرا جزيلا لك. وبالفعل يعني الأباء هم قدوة لأبنائهم، وأيضا هناك كتاب اسمه الدواء للغذاء، يعني قضية أنه الغذاء إذا صار جيدا بإذن الله عز وجل يغنيك عن تناول الدواء.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءاً من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الزميل الصحي نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أستاذ عبد الرزاق، أستاذ بيت، المستمعين، فريق البرنامج.
3: الله يصبح
10: الصحي ولا الصحفي؟
3: لا الصحي اليوم مع الصحة المدرسية، فأنت ما شاء الله دائم تنادي بالأكل الجيد والاهتمام بالصحة العامة، فشكرا جزيلا لك.
10: أكيد أكيد. طيب. مسمى جديد ونفتخر فيه طال عمرك.
3: طيب نبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية. مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الوطنية للملكية الفكرية.
4: موهبة تؤهل 259 طالبا وطالبة للأولمبيادات الدولية.
3: تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن وجوب الالتزام بالأنظمة المرورية.
4: الغذاء والدواء لا تعتمد على الأساور والخواتم الذكية لتشخيص الأمراض.
3: جمعية الزهايمر تستعد لحملة توعوية خلال سبتمبر المقبل.
4: ثلاثة مواقع تتصدر طلب زوار الأحساء.
3: ست علامات تكشف الحافلة المدرسية المرخصة وتضمن بإذن الله سلامة الطلاب.
4: حرارة الصيف تختبر سلامة الخضار والفواكه.
3: دعاء دراسة دولية بمشاركة كاوست استعادة مروج الأعشاب البحرية تفتح آفاقا اقتصادية وبيئية واعدة.
4: أخيرا خمس عادات ليلية يوصي بها خبراء الصحة لحياة أفضل.
3: نعم، وأيضا استعادة مروج الأعشاب البحرية أظنها كذا. طيب
10: نبدأ. نعم مروج.
3: طيب نبدأ الخبر الأول أبو فهد، مجلس الوزراء الموافق على السياسة الوطنية للملكية الفكرية.
10: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله خلال الجلسة التي عقدها المجلس يوم أمس الثلاثاء في جدة على السياسة الوطنية للملكية الفكرية وعلى السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، مؤكدا أنه لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.
4: طيب فهد، الخبر اللي بعده موهبة أهل 259 طالب وطالبة.
10: نعم، مثل ما ذكرت تثبيت اختتمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع، اللي نختصرها دائما كلمة موهبة وفعلا اسم جميل واسم على مسمى، فعاليات ملتقى النخبة الأول 2026 الذي تنظمه في مدينة الرياض بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية بمشاركة 250 طالبا وطالبة، ويمثل الملتقى في طول محطاتها التدريبية الطلبة المتميزين بعد اجتيازهم مراحل أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني ووصولهم إلى مرحلة أو لمرحلته النهائية، إلى جانب الطلبة المرشحين لتخصص الفلك والفضاء من مسار الفيزياء.
3: الشؤون الإسلامية دائم تسعدنا ما شاء الله تبارك الله بمثل تخصيص هذه التعميم في تخصيص خطبة الجمعة القادمة مع موضوعات مهمة، وها موضوع الجمعة القادمة إن شاء الله وجوب الالتزام بالأنظمة المرورية.
10: بإذن الله عندنا تقريبا 15 جامع و
4: بس هذا وين في حي واحد
3: 15,000 ما شاء الله
10: 15,000 15,000 حي بعواد 15,000 لا اللي هي عدد المساجد في المملكة إلا 85,000 مسجد، لكن 15,000 جامع بإذن الله، وهذا حسب توجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن وجوب الالتزام بالأنظمة المرورية للحفاظ على حياة الناس وسلامتهم، وذلك حرصا على توعية الناس وإرشادهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. وتضمن التوجيه التأكيد على أن الالتزام بالأنظمة المرورية والإرشادات الأمنية واجب شرعا، وهو من السمع والطاعة لولي الأمر التي أوجبها الله على الناس وأكد التوجيه أن حفظ النفس مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية.
4: بفهد، ذكرت أن هيئة الغذاء والدواء تقول لا تعتمدوا على الأساور والخواتم الذكية.
10: نعم، هذا ما ذكره الخبر، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الاعتماد على الخواتم والأساور الذكية في تشخيص الأمراض أو متابعتها، مؤكدة أن دورها يقتصر على المساعدة في متابعة بعض المؤشرات الحيوية. وأوضحت الغذاء والدواء أن الخواتم والأساور الذكية يمكن أن تساعد مستخدميها على متابعة معدل نبضات القلب ومستوى تشبع الدم بالأكسجين، إضافة إلى النوم والنشاط وعدد من الخطوات، ونصحت بعدم استخدام هذه الأجهزة لمراقبة الحالة الطبية وتجنب استخدامها بديلا عن الجهاز الطبي المرخص أو رأي الطبيب.
3: نعم، ما شاء الله. أيضا جمعية الزهايمر واستعدادها لحملة توعوية خلال سبتمبر المقبل.
10: نعم، تستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر لإطلاق حملتها التوعوية بمناسبة الشهر العالمي للزهايمر خلال سبتمبر 2026 بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالمرضى والتعريف بالعلامات المبكرة والتغيرات التي تستدعي الانتباه والمتابعة. وتضمن الحملة برامج ومحاضرات توعوية بمشاركة مختصين في عدد من التخصصات، ويأتي مشاركة الجمعية ضمن الشهر العالمي للزهايمر الذي يقام في سبتمبر من كل عام، وتشارك فيها الجمعية السعودية منذ عام 2012.
4: في الأحساء تقثاث مواقع تتصدر طلب زوار الأحساء.
10: هنا كشف نائب رئيس جمعية الآثار والتراث بالمنطقة الشرقية الخبير في الإنجاز السياحي عبد العزيز العمير أن طلب الزوار والسائحين في الأحساء يتركز على ثلاث مقاصد رئيسية تقدمها: منطقة وسط الهفوف التاريخي وسوق القيصرية، تليها واحة الأحساء ثم جبل القارة. وأوضح أن اختلاف اهتمامات الزوار بين التاريخ والثقافة والطبيعة ينعكس على اختياراتهم، على أن هذه المواقع تتصدر الطلب لما تجمعه من قيمة تراثية وطبيعية وتجربة ميدانية متنوعة.
3: ما شاء الله تبارك الله. أيضا هناك 6 علامات تكشف الحافلة المدرسية المرخصة وتضمن بإذن الله 6 سلامة الطلاب.
10: هذا ما أكدته الهيئة العامة للنقل ووزارة التعليم أهمية تعزيز السلامة في النقل المدرسي من بداية العام الدراسي من خلال التزام الطلاب وأولياء الأمور بالتعليمات والإجراءات التي تسهم في توفير رحلة تعليمية آمنة. دعت الإرشادات إلى التأكد من أن خدمة النقل المقدمة للطلاب تعليمية ومرخصة مع الحرص على التزام مواعيد الحافلة وتعريف الأبناء بإجراءات الصعود والنزول الآمن، إلى جانب الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر القنوات الرسمية. الالتزام على الحافلة يعني اللوحات التعريفية الخاصة بالحافلة النظامية، ذراع الحافلة مكتوب على الصب على جانب الحافلة، رقم التواصل مع خدمة العملاء، علامات الوقوف المتكررة في الجهة الخلفية، وجود عبارة حافلة تعليمية على جانبي الحافلة وخلفها، وجود علامة السرعة القصوى المحددة نظاما، احتواء الحافلة على رقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل. هذه تخليك تعرف ان اللي امامك هذه سيارة حافلة مدرسية.
4: شلون حرارة الصيف تختبر سلامة الخضار؟ يعني مع الحرارة تخيس ولا كيف؟
10: يعني انت الصيف يكشف كل شيء على فكرة ترى، يعني الصيف تعرف الحرارة تطلع لك مكيف سيارتك عندك في الشتاء زين، واذا جاء الصيف وشغلتها تفور السيارة ولا لا؟
4: صحيح.
10: إذا خبرنا يقول مع ارتفاع درجة الحرارة تزايد تحديات سلامة الغذاء ولا سيما الخضروات والفواكه التي قد تتعرض للتلوث أو التلف نتيجة سوء النقل أو التخزين، وتزامن ذلك مع تنفيذ أكثر من 1,000,000 جولة رقابية خلال الربع الأول لعام 2026 شملت الأسواق والأنشطة التجارية والصحة العامة في إطار جهودها لتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية. يعني يمكن تحدث برضه هنا خبر يتحدث جدا من الخبر تحدث عن البسطات ومنافذ البيع المكشوفة كأحد مواقع الاهتمام خلال الصيف، مع ضرورة المحافظة على النظافة وحسن التخزين والعرض وفرز المنتجات التالفة والتخلص منها.
4: أيضا فهد تقول دراسة دولية بمشاركة كاوست استعادت مروج ولا مروج؟
3: مروج
4: مروج الأعشاب.
10: أنا والله سمعتها بس قلت لا يمكن يا عبد الرزاق لا يمكن تعدي عليها.
3: لا الحمد لله تداركناها.
10: هي أتوقع أنها دعابة.
3: لا ونلفت الانتباه للمجتمع حتى يركز بالخبر.
10: أكيد كشفت دراسة دولية شارك بها باحثون من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في قياداتها عن إمكانات كبيرة لاستعادة مروج الأعشاب البحرية، مشيرة إلى أن قيمة أرصدة الكربون الناتجة عنها قد تصل تقديرا إلى أكثر من 2 تريليون دولار في ذات الأسعار المرتفعة. وتبرز أهمية الأعشاب البحرية في تخزين الكربون وحماية السواحل ودعم التنوع الحيوي والحياة البحرية. وأكد الباحثون أن الرقم تقديري وليس عوائد مضمونة، و تكتسب النتائج أهمية للمملكة خصوصا مع انتشار مروج الأعشاب البحرية على أجزاء من ساحل البحر الأحمر، بما قد يفتح فرصا مستقبلية لتمويلها واستعادتها ودعم الاقتصاد الأزرق.
3: ما شاء الله تبارك الله. أيضا نختم بخمس عادات ليلية يوصي بها خبراء الصحة لحياة أفضل.
10: شوف يقول سيد عبد الرزاق وسيد سبيت المستمعين، يقول الخبراء سر يعني تحسن العمر أو طول العمر، مع أن طول العمر عند الله سبحانه وتعالى، لكن يكمن في الحصول فيه على نوم جيد وعميق وكل ليلة. وينصح الخبراء بعدد من العادات الليلية من أجل الصحة. أول شيء اجعل النوم من 7 إلى 9 ساعات كأولوية لك. يعد النوم الجيد أحد أهم عوامل يعني تحسن الحالة العمرية. تحدثوا كذلك عن جانب آخر يقول لك النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، قد يكون الانتظام في النوم والاستيقاظ في نفس الوقت يوميا أكثر أهمية من مدة النوم نفسها. الحركة الرياضية ويسمون الحركة الخفيفة، تعد الحركة من أهم العوامل المؤثرة على يعني الحياة أو طبيعة يعني سلامة الإنسان. يقولون أن زيادة النشاط البدني خلال النهار تساعد على تحسين جودة النوم والنوم بشكل أسرع والحصول على نوم أعمق وأكثر راحة. رابعا تجنب نعم
3: أقول يعني علاقتك بالله أيضا عز وجل هذه مهمة جدا في تعزيز الصحة.
10: أكيد أكيد أكيد ما فيها شك. هنا تجنب تناول الطعام قبل النوم يؤثر كل نوع من أنواع الطعام الذي تتناوله وتوقيت وجباته على جودة نومك. الخامسة تقليل وقت الشاشات قبل النوم تتسبب وهذه مزعجة لنا كثيرا تسبب الشاشات في تأثير سلبي على إيقاع الساعة البيولوجية ونوعية النوم لأن الضوء الأزرق اللي هو المنبعث من الأجهزة يمكن أن يؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية لديك ويمنع إنتاج يعني بعض الهرمونات وغالبا ما ينتج أو ما ينتج هذا المحتوى الذي تستهلكه الشاشات يعني ويؤثر طبعا على الدوبامين واللي هو هرمون السعادة وقد لا سمح الله يكون هناك توتر كذلك. يقول لك يجب عليك أنصح الخبراء بإيقاف تشغيل الشاشات قبل النوم بستين دقيقة
3: ولا يمنع أيضا من إيداع خمسة أرانب في قفص في إحدى المصارف هذا أيضا يعزز الصحة بإذن الله.
10: هذا هو الصحة
4: وش أرانب يا أبو
10: دراهم قصدي تعرف سعد الرزاق ما شاء الله عندك كل شيء له اسم يعني رديد
3: الله يعطيك العافية أبو فهد والله يرزقك أرانب وأرانب كثيرة تنفقها في سبيل الله إن شاء الله
10: بإذن الله وفي أمان الله.
3: الله يحفظك
4: الله يحفظك
10: يلا مع السلامة.
1: اللهم بك أصبحنا
11: بك أصبحنا.
9: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
1: اللهم بك أصبحنا
11: بك أصبحنا.
12: تأملات. يا رب سبحانك ما أنا ومن أنا إن أنا إلا عبدك لا إله إلا أنت سبحانك جل شأنك تلهمني الخير ثم تثيبني عليه فأي عظيم كرم هذا وأي عظيم عطاء. ذاك الأخ الذي ضاقت به الأحوال من وضعه في طريقي من عرفني حقيقة حاله ثم من رزقني وهيأ لي فأعنته أنت يا مولاي. تلك الابتسامة التي ارتسمت على وجه أخي إذ فرح قلبه بما رزق من رسمها على وجهه تجاهي فجعله يتصدق وهو فقير أنت يا مولاي. دعاؤه لي أن جزاك الله خيرا من ألهمه إياه وأنطقه به كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أنت يا مولاي أنت الكريم وأنا عبدك لا المال مالي ولا العطاء عطائي حتى أنا عبد مملوك لا أقدر على شيء إلا بإذنك. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أربع مهلكات أعوذ بك منهن أنا ولي ومالي وعندي فما أنا إلا عبدك وما لي شيء وما لي إما تاركني أو أنا تاركه وما عندي إلا الرجاء في عفوك ورحمتك فاغفر يا رب وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رباه إن الملك ملكك والأمر أمرك والمشيئة مشيئتك. ربي خالقي مولاي قيل إن النية نيتي وأثاب عليها وقيل أنه ما لي إلا الانبعاثة الأولية إذ أهم بفعل الخير، فماذا لو منعتني منهما؟ لا شيء أنا غير أن فضلك عم السماوات والأرض فشملني، فلك الحمد، لك الحمد ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم ما كان بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، لا إله إلا أنت.
1: اللهم بك أصبحنا،
11: بك أصبحنا.
3: شكرا لي الزميل عبد الله الزهراني على هذه التأملات الجميلة والرائعة، فجزاه الله خيرا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن الصحة المدرسية، ونقرأ بعض مشاركات الإخوة المستمعين الكرام. هذه مشاركة من أحد الإخوة يقول: المقصف المدرسي له دور كبير في صحة الأطفال وخاصة الأسنان، والله يعني الإحصائية صدمتني اللي تقول 90% يعني عند التسوس. نعم، سبحان الله، مؤذي عند الأسنان، يعني يمكن تهاونهم بها أحيانا، لكنها إذا وقع صار فيه ألم، والله أنه فيه أذن كبير جدا. أسأل الله أن يعافينا وياهم.
3: اللهم أمين. وأظن أبو إبراهيم فيه أمر مهم جدا، وإن شاء الله أن أصحاب الفضيلة من مديري المدارس والمديرات كذلك ما يغفلونه، اللي هو قضية تفقد البيئة المدرسية. يعني مثلا الساحة التي يلعب بها الطلاب أو الطالبات ما يصلح تكون بلاط، لا قدر الله مثلا في لعبة الحبشة الشهيرة حينما ينطلق مثلا طالب أو طالبة قد يتعرض إلى عثار، هذا من الأخطاء العشرة في داخل الصندوق، وبالتالي ربما يعني يصاب بكدمة ولا يصاب ببعض السحجات ولا أيضا كسر في المرفق ويتأثر كثيرا. فأيضا العارضة أو القائم أو المرمى في ملعب كرة القدم داخل المدرسة جميل لو يكسى بنوع من الإسفنج، بحيث يعني مثلا لو أصبح هناك دفع من قبل حارس المرمى لهذا المهاجم الذي يوشك أن يسجل هدفا، ربما يتضرر أيضا برأسه، قد يصاب بنوع من يعني الفلقة كما يقولون، أو نوع من يعني وجود ضرر عليه، وبالتالي قد لا قدر الله يسيل منه الدم. فوجود مثل هذه الاحتياطات أو الاحترازات هذه طيبة، يقول لك ولم العصابة قبل الفلقة كما يقولون. جميل. يعني الوقاية خير من العلاج. فيعني تفقد مثل هذه الأمور، أيضا المقصف المدرسي ودك أنها ما تكون المسارات ضيقة جدا إذا أرادوا أن ينظم الطلاب. بعض الناس يستخدم أو بعض المدارس تستخدم الحديد لتنظيم الممرات، فجميل لو تكون مثلا من البلاستيك حتى لو كان لا قدر تدافع ما يكون فيه ألم على هذا الطالب أو الطالبة.
4: جميل. أبو عصام يقول: الصحة المدرسية هي المحافظة على صحة الطلاب والعاملين في المدرسة وتعزيز البيئة المدرسية الصحية والوقاية من الأمراض والإصابات. من أهدافها تعزيز صحة الطلاب جسديا ونفسيا واجتماعيا، الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، الكشف المبكر عن المشكلات الصحية، نشر الوعي الصحي بين الطلاب والمعلمين. طيب أبو عبد الله، أنت بحكم يعني أنك كنت أحد رواد التعليم ما شاء الله، الآن أحيانا يمكن يداوم أحد الطلاب وهو يعني مصاب زكام ولا كحة ولا إنفلونزا ولا شيء من الأمراض المعدية عادة، ويمكن يخالط زملائه، ثم وكثير ما يحصل يعني يروح البزر طيب ويرجع تعبان. صحيح. بسبب انه يعني اختلط بأحد التعبانين هذا. فوش التصرف الامثل يعني في مثل هذا؟ هل مثلا ممكن يعزل الطالب مثلا يبعد ولا كذا، ولا وش يسوون؟
3: والله شوف، هو التوجيهات الرسميه من اداره المدرسه، وايضا توجه رسائل لاولياء الامور انه الطالب اذا كان يعاني من مرض معدي كما تفضلت، نزل البرد او الزكام، الافضل انه يجلس في البيت ويحضر تقرير طبي، وايضا يراجع المستشفى والمركز الرعايه الصحيه الاوليه لاخذ العلاجات، ولا ياتي حتى يشفى باذن الله عز وجل تماما اذا كان كما قلنا مرض معدي، حتى كما تفضلت لا يتسبب بانتشاره. بعض المرات مثلا ولي الامر وكيل وزاره، وهل يصيب مثلا في المدرسه مثلا طالب صغير، فهذا الطالب الصغير ينقله لمن؟ لزميله. الزميل هذا الصغير يذهب إلى البيت، فوكيل الوزارة هذا يأتيه الزكام. يعني تراها إحنا مجتمع يعني مترابط، ف يعني هذه ودك الواحد يحذر منها، لأنها قد تتأثر يعني جهات ما لها أي علاقة. ترى كما تفضلت العدوى يعني مشكلتها مشكلة.
4: معنا مين محمد؟
13: دكتور محمد أشرف من المدينة.
4: أهلا أهلا دكتور حياك الله.
13: الله يسلمك. طبعا الصحة المدرسية يعني مسؤولية الجميع، يعني مسؤولية مدير المدرسة والمدرسين والأسرة نفسها والطلاب، يعني فالبيئة الصحية يعني من التهوية السليمة، من غسيل اليدين، يعني من توجيه لنظافة الأسنان، لأن مهم جدا التوعية بالطريقة الصحيحة لاستخدام الفرشاة والمعجون، وإن استخدام الفرشاة

0: متى تعرف تستنشق وتستنشق كويس.
1: صحيح.
0: لأن الأنف هو المدخل أكثر الأمراض التنفسية وحتى الالتهاب السحائي وكده عن طريق الأنف. طبعا تعليم الأطفال النظافة الشخصية، قص الأظافر، تقليم الأظافر، وطبعا حاجة مهمة جدا جدا جدا. يعني أنا مرة في مركز صحي وجات لواحدة عندها 126 كيلو وزن،
1: أنا
0: بكلم بنت تانية عن الوزن وكذا، قالت انت وينك من زمان؟ طب وين دي وصلت؟ عندها 24 سنة والدة جديد، وين وصلت 126 كيلو؟ محد يكلمها. انا عاوز اهل الخبرة يعني يوجهون على السمنة.
1: جميل.
2: انت تدور طب اسرة متخصص ولا اسنان ذهب؟ طيب الله يحفظه يا رب.
1: الله يجزاك خير دكتور. سبحان الله، اتامل في كلامه كله من الامور التي دعت لها الشريعه. يعني ذكر المضمضه والاستنشاق
2: وقص
1: الاظافر، كلها يعني مثل ما تفضلت انت في بدايه الحلقه من خصال الفطره.
2: صحيح.
1: وحتى موضوع السمنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاكل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون يعني قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه بحسب لقيمات يقيمن صلبه. وأيضا الحركة يمكن أشار لها الدكتور قبل شوي، الله يجزاه خير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحرص على أن يذهب الإنسان إلى المسجد ماشيا على أقدامه. يعني فيها حساب خطوات وفيها أيضا كذلك رياضة وصحة. جزاه الله خير الدكتور من المدينة.
2: معنا عبد الرحمن من الرياض، تفضل يا عبد الرحمن.
3: يا مرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله
3: وبركاته. الله يحفظنا وياك،
2: الله يحييك ويصبحك بالخير، تفضل.
3: الله يوفقنا وياكم. أنا ما أطلع عليكم، بس بالنسبة للصحة المدرسية أغلب اللي يسمع الآن يتوقع أنها الصحة أرض اللي يتكلم عن مثلا أغذية، يتكلم عن حاجة معينة. الصحة عبارة عن شيء كبير، يعني تتكلم عن كل حاجة تأثر على الصحة.
2: صحيح.
3: فأنا في حاجة نقطة يعني مهمة جدا
2: سم.
3: يعني لو انتبهوا لها المستمعين تكون طيبة، أنه يعود نفسه وأبنائه على حاجة معينة.
2: ما هي؟
3: أنا أخوي عبد الرزاق، أخوي سبيت، على سبيل المثال مثلا بعطيكم حاجتين أن معودين أنفسنا عليها وأن ما ندري. مثلا على سبيل المثال اللي هو اللي مثلا متعود على الأذكار أنه يقرأها مثلا صباحا ومساء.
2: جميل.
3: هذا الشخص تلقاه استمر 20 يوم 30 يوم بعدها خلاص صارت زي العادة، حتى لو يتركها يحس في شيء ناقص.
2: صحيح.
3: نفس الطريقة مثلا الجوال الآن، لأن الواحد سلم من الصلاة لأنه معود نفسه على شيء، هذا تلقاه على طول يده إلى مخباته مباشرة. فمن يوم تعود نفسك على حاجة معينة مثلا للرياضة، مثلا الأكل الصحي، الأمور هذه من 20 إلى 30 يوم، بإذن الله بإذن الله أنك راح تستمر عليها على طول. لكن أصبر في البداية، فقط في البداية تكون صعبة، بعدها بإذن الله راح تكون أمورنا إن شاء الله كلها صحية، الأشياء الصح، الأمور الزينة نتمسك فيها، والأمور الشينة نتركها. ونسأل الله التوفيق
2: والسداد
3: والسلام عليكم.
2: الله يجزاك خير. وبالفعل يعني العادات الصحية كل واحد ما تعود عليها بإذن الله عز وجل تكون ثابتة حتى في الطاعة. يعني أظنها كلمة لابن قيم يقول الإنسان إذا كان هناك ثقل في الطاعة يستمر عليها فترة طويلة حتى تكون جزء من حياته، وحتى يكون مقبل عليها تماما ولا يستغني عنها، وتكون سهلة حتى في تطبيقها. وكذلك العادات الصحية السليمة، قد يكون الإنسان لديه بعض الصعوبة في بدايتها، ثم ما شاء الله تبارك الله بعد ذلك تكون جزء لا يتجزأ من حياته.
1: بالعكس، يمكن يصعب عليه أن يتركها أحيانا.
2: صحيح.
1: يعني بعض مثلا تفضلت بعض السلف مثلا إذا فات تكبيرة الإحرام ولا فات الصلاة يعني يعد ذاك اليوم مأتم.
2: لا
1: مناحة، يعني إن فات الصلاة مع الجماعة وكيف بيعوض الآن هذا الفضل الذي فاته، وكيف فلن تعود على ذلك، ولأنه يستشعر أيضا الأجر العظيم المترتب على هذه الطاعة. ففعلا الإنسان ينبغي، لكن موضوع إيش اللي هو
2: الصحة المدرسية؟
1: الصحة المدرسية الموضوع خلي بعد الفاصل.
2: طيب.
1: لا خلاص.
2: طيب نرجع. طيب نأخذ الفاصل ولا نرجع؟ طيب. طيب أبو إبراهيم، يعني أنت تكلمت عن قضية اللي وحول البيت إلى مأتم سبب يعني أحد الصالحين ما شاء الله تبارك الله في وقتنا الحالي فاتت صلاة الفجر ولم يخرج وقتها، إنما فاتت مع الجماعة، فأظن بحث عن جماعة حتى وجده وصلى معهم، ثم عاقب نفسه وتوجه مباشر ومن هالمدينة توجه المسجد النبوي، وجلس من الصباح ولم يخرج المسجد النبوي إلا بعد صلاة العشاء، كلها ذكر وتسبيح واستغفار وتوبة لله عز وجل وكذا، بسبب فوات فقط الجماعة الأولى من صلاة الفجر. فانظر كيف تربية النفس وأطرها على الحق.
1: والله نسأل الله يهدينا يا رب.
2: اللهم
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك

0: أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واسألهم عن

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: قراءة طيبة مباركة للشيخ الدكتور عبد الله القرافي، جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ولعلك تذكرت موضوعنا يا أبو إبراهيم، الموضوع اللي وعدتنا فيه بعد الفاصل أو بعد التلاوة.
3: هو سبحان الله ما أدري كيف الموضوع ذا، لكن عموما هو يتكلم كان عن العادات مثلا الغذائية. لكن أنا أقول إنه يعني إيه لا تدلعون البزران.
2: اي والله هذه انا اتفق معك بقوه. اي والله
3: إيه يعني بعض الناس مثلا يحرص ان بيته يكون فيه كل انواع الشوكولاتات والشيبسات، يقول يا اخي ما بعيالي يصيرون اقل من غيرهم، خلهم ياكلون خلهم يستانسون، هذا هو والله يضرهم.
2: صحيح.
3: ثم اللي جاب فواكه ولا جاب ماكولات صحيه يقول يا اخي عيالي ما ياكلون، حط لهم الرز واللحم والقرصان والجريش والخيرات والفواكه. صحيح. ما ياكل. صحيح. انت موفر لهم جوعه، وشوف شلون يدبغ هذا العيش الطيب.
2: اي والله. واعرف انا احد الاثرياء يعني ما شاء الله تبارك الله لديه اموال يعني هائله جدا، ومع ذلك يقول انا لا يعني اذوق ابنائي بعض الحرمان. يقول ليش؟ يقول بهم رجاج، يقول والله انا ما عندي، يقول تجد مشهد كل مسجد يبنيه لك ب 50 مليون 60، ما عنده مشكله. ما تقول انه بخل او شح، بس يقول انه العطاء الزائد قد يجعل الطفل اتكالي، وبالتالي يجعله عضو غير نافع بالمجتمع وكسول كذا،
3: ولا حتى يتلذذ بالحياه، لا صار كل شيء عنده.
2: صحيح.
3: لكن نحرم شوي ثم نعطي كذا يطلع له حلاوه
2: لذه. نعم.
3: يعني اول اذكر متى كنا نشتري شوكولاته الغاليه هذه بدون ذكر اسماء اللي تجي سعرها كان بريال ونص اول.
2: اي نعم،
3: دائما نشتري بنص.
2: صحيح. تقصد اللي فيها شوكولا وكراميل وبسكوت مقرمش.
3: حركات الحلوه ذي،
2: الطادات الطعم الهش.
3: هذه تاخذ تشوفها في سفر، لا تشوفها احيانا في مناسبات قليله
2: التي تذوب قبل ان تصل الفم،
3: اللي تحطها في القهوه تشفط.
2: ايوه. طيب.
0: اللهم بك اصبحنا،
1: بك اصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرا وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم، ونسعد بكذلك بينضم معنا عبر الهاتف الدكتوره بيان الحربي، استشاريه طب الاسره ومتخصصه في العلاج السلوكي والمعرفي. دكتوره بيان، السلام عليكم ورحمه الله.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: احنا اليوم يا دكتوره حديثنا عن الصحه المدرسيه، نبدا في البدايه يعني نقول من اين تبدا الصحه المدرسيه، وكذلك وش دور الاسره في تعزيزها؟
5: طيب حياكم الله والساده المستمعين. بالنسبة للصحة المدرسية هي فعلا تبدأ قبل دخول الطالب المدرسة، تبدأ من المنزل. فالأسرة هي الأساس في الصحة المدرسية، وهي تبدأ ببناء عادات صحية. يعني لما يكون الصحة تكون سلوك يتعلم الطفل من صغره، خلاص يكرره كل يوم في حياته، ما تحتاج منه إلى جهد، ما تحتاج منه إلى تفكير. هذه بحد ذاتها تساهم في أنها ترفع جودة حياته، تقيم الكثير من المشاكل اللي ممكن تحصل مستقبلاً. لما الطفل مثلا خلاص يتعلم انه الرياضه او نشاط الحركه هي جزء من روتينه، يتعلم على الغذاء المتوازن، او يعني يصبح حتى سلوك يعني جزء من سلوكه، ما هو بس معلومه هو ياخذها. فهذا لما يكبر الطفل هذا ما حيحتاج الى جهد علشان يتبع معينه، ولا علشان يدخل الرياضه في روتينه مثلا. فهذا اللي احنا نهدف له في بناء عادات صحية، وهي اعتقد ان هذا اكبر استثناء ممكن نساعد فيه اطفالنا من صغرهم. وطبعا القدوة لها دور كبير في هذا الموضوع، يعني بالنسبة للوالدين يعني كبداية. فزي ما قلنا هي تبدأ من المنزل، وبعد كذا يجي دور المدرسة في تعزيز مثل هذه العادات، في أني مثلا أشجع على الغذاء المتوازن، في أني أوفر الخيارات الصحية في المقصف. بعض المبادرات مثل اللي تسويها بعض المدارس مثلا في التشجيع على النشاط والحركة، تشجيع على تقليل وقت الأجهزة، هذه كلها يعني كبيئة معززة مساهمة في تعزيز مثل هذه العادات الصحية. المدرسة لها دور أيضا، لكن الأساس من المنزل.
3: جميل. دكتورة، وش أبرز المشكلات الصحية في المدارس يعني من خلال اطلاعك؟
5: إذا جينا الأمراض المعدية، الأكثر شيوعا يعني عندنا التهابات الجهاز التنفسي العلوي، نزلات البرد، الإنفلونزا، بعض الأمراض الجذعية ممكن تصيب فروة الرأس، هذا بالنسبة للأمراض المعدية. بالنسبة للأمراض الأخرى، احنا نعتمد على الفحص المدرسي الوطني في مثل هذه المعلومات. يعني الدراسات الأخيرة كلها تقول أنه أكثر مشكلة انتشارا بين طلاب المدارس، ويعني تسوت على عدد كبير من الطلاب، يعني نسبة تجاوز أو رقم تجاوز 400 ألف طالب من مختلف مناطق المملكة، لقوا أن تسوس الأسنان نعتبره هو المشكلة الأكثر شيوعا، نسبة تقريبا وصلت إلى 38% من هذول الطلاب والطالبات. بعدها عد مشاكل النظر، كانت برضو واحدة من الأشياء الشائعة، مشاكل الوزن. ولما نتكلم عن الوزن، صحيح السمنة وزيادة الوزن يعني هي الأكثر، لكن برضو عندنا الاتجاه الآخر اللي هو سوء التغذية ونقص الوزن، كان واحدة من المشاكل الشائعة بالنسبة للأطفال والمراهقين في المدارس. واللافت في النظر في هذه الدراسة أنه كثير من الطلاب يعني في المرحلة المتوسطة ما كان عندهم يعني 45% تقريبا من النسبة اللي كانت عندهم مشاكل في الوزن، ما كان عندهم يعني أي فكرة أنه في مشكلة في الوزن، كان يعتقدوا أنه وزنهم طبيعي. فهنا يجي دور الوعي اللي ينشأ من الأسرة وبرضو تعززوا المدرسة. برضو واحدة من المشاكل المنتشرة كان التنمر، يعني نعتبره من المشاكل الصحية النفسية، بنسبة وصلت إلى 28% من الطلاب قالوا أنهم خلال العام الماضي تعرضوا للتنمر. فهذه واحدة من المشاكل الكبيرة، علشان كذا في برامج كثيرة تستهدف هذا الموضوع حاليا. وبرضو بعض المشاكل النفسية اللي حتى عالميا بدأت تنتشر في أعمار أصغر من اللي كنا نشوفها سابقا، اللي هو القلق والاكتئاب، بدأت تظهر في أعمار صغيرة، يعني على سن 11 سنة تقريبا صار في يعني تزايد في مثل هذه الحالات.
3: شو السبب دكتور؟
5: ما هو سبب واحد، يعني هي أسباب كثيرة، ولازال يعني ما نقدر نعزيها لسبب واحد، لكن نمط الحياة، استخدام الأجهزة، يعني العلاقات صارت مختلفة، فهي حاجات كثيرة اللي ساهمت في مثل زيادة هذه المشاكل النفسية.
3: جميل. دكتورة، كيف نتعامل مع الطلاب المصابين بأمراض مزمنة يعني مثل السكر ولا الضغط ولا نحو ذلك؟
5: طيب بالنسبة مثلا للسكر، يعني أهم شيء أنه الأسرة يكون تعطي خطة واضحة للمدرسة عن تشخيص الطالب، عن الحاجات اللي يحتاجها من المدرسة، الأدوية تكون متوفرة مع الطالب، مثلا الأنسولين اللي يأخذه، إذا كان يأخذ الإبرة مساعدة في رفع الجلوكوز في حالات انخفاض برضو مفترض أنها تكون متوفرة. المعلمين يتم إعلامهم بال يعني إيش الأعراض اللي لازم إحنا ننتبه لها في حالة انخفاض السكر، يعني أو تدلنا على انخفاض السكر أو حتى على ارتفاعه، وكيف إحنا نتصرف في الحالات الطارئة هذه. أنه لو احتاج مثلا أنه يذهب لدورة المياه في أي وقت يتم السماح له، لو احتاج حتى لو أثناء الحصة أنه يشرب عصير، يأخذ وجبة خفيفة يتم السماح له. قبل النشاط البدني نتأكد من استقرار حالة الطفل، يعني مهم جدا أنه ما يمنع، لكن نتأكد أنه أموره تمام قبل ما يبدأ أي جهد. وفي ناحية برضو نحتاج أن ننتبه لها، اللي هي يعني هذه الفئة من الطلاب برضو ترى معرضين للتنمر بشكل أكبر من غيرهم، فنحتاج أن ننتبه لهذا الشيء. يعني إذا مثلا نحاول نحافظ على خصوصية الطالب لما نجي يعني نتعامل مع هذا الموضوع، بحيث أنه ما يتم وصمه من باقي الطلاب أو يتم التنمر عليه بسبب المرض اللي معه.
3: جميل. طيب دكتورة، هل يمكن من المشاكل الحقيقة اللي تحصل في المدارس انتقال الأمراض من بعض الطلاب إلى بعض؟ يعني بعضهم يكون عنده بعض الأمراض المعدية، وكيف نتعامل مع الأمراض المعدية يعني في المدارس؟
5: طيب، إذا كنا نتكلم عن أمراض المعدية يعني الخطيرة مثلا، أو اللي تحتاج لها إجراءات خاصة أو تحتاج لها عزل، فهذا يعني موضوع مختلف، أنه له سياسات معينة بين الصحة وبين المدرسة، ويعني لها بروتوكول مختلف. لكن الأساس فيه طبعا اللي هو التطعيمات تساهم بشكل كبير أنها تقي من هذه الأمراض. لكن إذا كنا نتكلم عن الأمراض البسيطة مثل الإنفلونزا، مثل نزلات البارد والنزلات المعوية، فهنا الوقاية هي الأساس. يعني هذا أهم شيء أن احنا نعلم عليه الأطفال، أنه كيف يساعدوا نفسهم بأنهم يقوا نفسهم من مثل هذه الأمراض. مثلا في غسل اليدين، يعني هذه نقطة جدا مهمة، قبل الأكل، بعد استخدام دورات المياه، أنه ما يشاركوا الأدوات الشخصية مثلا المشط، الأكواب، هذه كلها نفضل عدم مشاركتها. بأنه لو كان في شخص مصاب ومضطر أنه يحضر، مثلا عنده زكام ومضطر أنه يحضر المدرسة، لبس الكمام يساعد بشكل كبير بأنه يقلل انتقال العدوى لأصحابه. نعلمهم أيضا لآداب السعال والعطاس، يعني هذه نقطة جدا مهمة، أنه كيف يغطي فمه ويغطي يده، يغطي فمه وأنفه بيده، بذراعه أو بالمنديل وقت السعال والعطاس. لما نجي من ناحية المدرسة، طبعا يعني الحرص على نظافة الأسطح، الحرص على تهوية الأماكن يعني بشكل جيد، هذه كلها تساهم في تقليل انتقال الأمراض المعدية.
3: لما نقول للطالب هذا المصاب قاعد ببيتكم لين الله يعافيك،
5: كيف
3: أقول ما نقول لهذا الطالب يعني يجلس في بيته لين الله يشفيه عشان ما يؤذي أصحابه زوجه؟
5: هو يعتمد على الوضع. يعني لو كان مثلا في بداية ظهور الأعراض، في حرارة عالية، الزكام والعطاس مستمر، الأفضل أنه يرتاح في بيته فعلا. لكن هو ليش هذه الإجراءات هذه كلها؟ لأنه أصلا انتقال العدوى يبدأ قبل ما تظهر الأعراض، فيعني هذه الإجراءات لما إحنا نتبعها تساهم بشكل كبير أنها تقلل من ظهور العدوى. يعني حتى قبل ما نعرف أنه هذا الطالب مصاب، نقدر أن إحنا نساعد نفسنا بأنه نقلل من انتشار هذه العدوى لنا وانتقالها لنا.
3: يمكن زميلي عبد الرزاق بداية الحلقة يعني أشار موضوع حتى الصحة، يعني يشمل كذلك الصحة النفسية، وكيف ممكن نكتشف المشكلات النفسية والصحية عند الطلاب من في وقت مبكر؟
5: طيب، إذا نحن نكتشفها في وقت مبكر قبل ما تظهر الأعراض بشكل واضح، فإحنا يعني نحتاج أن ننتبه لأي تغييرات عن طبيعة الطفل. يعني مثلا والله بدأ يتغير مستوى تركيزه، بدأ يتغير مستواه الدراسي، مثلا تغير في نومه وفي شهيته، صار دائما النعاس والنوم أثناء المدرسة، كثرة الشكوى الجسدية، خاصة في عدم وجود سبب عضوي، يعني استبعدنا السبب العضوي، هذه قد تدل على مشكلة نفسية. مثلا كل يوم يشتكي من ألم في بطنه، كل يوم يشتكي من صداع، هذه قد تكون علامة على وجود مشكلة نفسية. برضو لو كان مثلا بدأ ينعزل، بدأ تغير علاقته مع أصدقائه واحتكاكه فيهم، تغير في سلوكه بشكل عام، يعني من طفل طبيعي مرح نشيط فجأة أصبح هادئ جدا، أو حتى لو أصبح عدواني جدا، هذه كلها مؤشرات نحتاج أن ننتبه لها. هذه يعني بالنسبة للأعراض اللي إحنا ممكن نلاحظها، وبناء عليها مثلا المعلم أو الأهل يطلبوا مساعدة شخص مختص. يعني هي مو شرط، يعني هي علامات فقط بس ما هي للتشخيص. ضروري عندنا الفحوصات الدورية، ممكن تساعدنا في اكتشاف كثير من المشاكل الصحية. يعني عشان كذا الفحص الوطني مثلا يركز على فحص النظر السمع، علشان نكتشف هذه المشاكل مبكرا قبل ما تكون الأعراض يعني جدا واضحة. أيضا الأسنان، الفحص الدوري لها جدا مهم أن نكتشف المشكلة من بدايتها. برضو مشاكل الوزن زي ما قلنا، يعني في أحيان كثيرة تخفى على يعني حتى على الأهل، يعني كثير كانوا يتفاجئوا لما مثلا نبدأ نتكلم عن الوزن أنه لا في مشكلة في وزن ابنكم، خاصة في مسألة زيادة الوزن. فهذه كلها من الفحوصات الدورية اللي تتم في سواء في الفحص المدرسي أو في العيادة، تساهم في اكتشاف مثل هذه الأمراض مبكرا.
3: جميل. نختم يا دكتورة، نحن يمكن يعني شارفنا على نهاية الفقرة، وش علاقة النظافة الشخصية كذلك بالصحة المدرسية، رغم أنك أشرت إليها أنت في أثناء حديثك عن الوقاية وكذا، لكن نريد التركيز في ذلك.
5: أيوة صحيح، النظافة الشخصية طبعا هي خط الدفاع الأول زي ما قلنا، يعني للوقاية. فجدا مهم أن نعلمهم على غسل يدين، نعلمهم على نظافة الأسنان، أداب السعال والعطاس زي ما ذكرنا، أنه ما يشارك أدواته الشخصية، أيضا نظافة الجسد، الاستحمام بشكل مستمر. هذه كلها لها دور في الوقاية من كثير من الأمراض. يعني صحيح الأمراض المعدية بشكل أكبر، لكن أيضا يعني كثير من الأمراض الأخرى النظافة هي الأساس في الوقاية منها.
3: نعم، الله يعطيك العافية دكتورة. ما أدري في شيء ممكن تختمين به هذه الفقرة، لجزاك خير.
5: يعني إذا برجع أركز على بس بناء العادات الصحية، خاصة في الغذاء المتوازن، في الرياضة أو النشاط والحركة، هذه يعني لو ركزنا عليها فقط أنا أعتقد أنها حتساهم بشكل كبير في أنها تساعد الأطفال في أنهم يعيشوا بشكل أفضل جسديا ونفسيا.
3: الله يجزاك خير ويعطيك العافية. دكتورة بيان الحربي، استشارية طب الأسرة ومتخصصة في العلاج السلوكي المعرفي، شكرا جزيلا لكم.
5: الله
0: يعافيك. اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: هدى للناس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: القارئ خالد بن فهد الجليل جزاه الله خيرا وقتل علينا هذه التلاوة المباركة. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة حول الصحة المدرسية، وأيضا سؤال حلقة اليوم: برأيك ما هي أهم عادة صحية يجب على الطلاب الالتزام بها في المدرسة؟ ننتظر يعني رسائلكم وتجاربكم لنقرأها على الهواء مباشرة، وأيضا مشاركة عبر الهاتف 011-405-2999. وما شاء الله تبارك الله، يعني مشاركات عديدة من المستمعين الكرام جزاهم الله خيرا. حامد يقول: أول أيام دراستنا كان يوجد تطعيم وكنا ولله الحمد والمنة، فالله يعز دولتنا وحكامها على ما يقدمون من خدمات في شتى مناحي الحياة. صباحكم خير، صباحكم مفعم بالصحة والعافية. سعد يقول: الصحة المدرسية مسؤولية مشتركة، نحافظ على صحتنا من خلال النظافة الشخصية، الغذاء الصحي، النشاط البدني، الالتزام بالعادات الصحية السليمة. صحتك أمانة فاحرص عليها. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، نتحدث عن نهر عظيم من أنهار العطاء في هذا الوطن الكبير. نتحدث عن جمعية مالك الخدمات الإنسانية بالمحالة بمنطقة عسير، ونسعد كثيرا بأن يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن ابن عبد الله الشاطي، مدير التنفيذي لجمعية مالك الخدمات الإنسانية بالمحالة في منطقة عسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أستاذ عبد الرحمن.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا.
2: نريدك بداية
3: بالمشاركة معكم.
2: ونحن أسعد الله يحفظك. نريد بداية أستاذ عبد الرحمن أن تحدثنا عن هذه الجمعية المباركة، جمعية مالك للخدمات الإنسانية بالمحالة بأبها بمنطقة عسير.
3: أولا أشكر الله عز وجل، ثم أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وليس هذا بغريب على هذا البرنامج المبارك. بالنسبة لهذه الجمعية، جمعية مالك الخدمات الإنسانية، هي جمعية مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 5248، وتم تأسيسها في 24 من شهر شوال في عام 44 و400 للهجرة، وعمرها الآن 3 سنوات و4 أشهر تقريبا. ومن فضل الله عز وجل أن هذه الجمعية أخذت على عاتقها أن تكون حلقة وصل لخدمة المجتمع، رعاية وتنمية، رعاية المحتاج وتنمية المجتمع لما فيه الخير والنماء وتحقيق مستهدفات وطننا الغالي. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. الجمعية تخدم قطاع كبير جدا وهو شمال شرق أبها، ويضم هذا القطاع أكثر من 300 أسرة مستفيدة، وتضم هذه الأسر أكثر من 1700 فرد. وهذه الجمعية تقدم العديد من البرامج الرعوية والتنموية، تستهدف بها هذه الأسر وتستهدف بها النطاق المحيط تحت نطاق عملها. هناك كثير من البرامج، إذا تسمح لي أن أسردها، تقدمها هذه الجمعية.
2: تفضل.
3: الجمعية تقدم برنامج أو مشروع السلة الغذائية الشهرية للأسر المحتاجة، وتقدم أيضا مشروع كسوة الشتاء ومشروع الحقيبة المدرسية، والذي تعمل عليه الآن هذه الجمعية لجميع المحتاجين في القطاع. أيضا تنفذ مشروع سقي الماء، ومشروع الفسحة المدرسية، ومشروع كفارة اليمين، ومشروع تفريج الكربة، ومشروع فواتير الكهرباء، ومشروع تمكين أبناء أسر المستفيدين بالشراكة مع مؤسسة إحسان الخيرية جزاهم الله خير، لتمكين أبناء المستفيدين ليكونوا فاعلين بإذن الله تعالى في سوق العمل. أيضا الجمعية لديها برامج تنموية بالإضافة إلى الرعوية، فهي تقيم برنامج أو برامج شبابية وبرامج نسائية تقوم بتنمية المهارات وتعزيز القيم لدى المستفيدين. وكذلك عندنا برنامج صناعة المتطوع وبناء مهاراتهم ليكونوا فاعلين بإذن الله تعالى في مجتمعهم، أيضا تقيم الجمعية برنامج مواهب لأبناء المستفيدين، وهذا البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات في تنمية قدراتهم ومهاراتهم التعليمية من مرحلة الأول ابتدائي إلى الثالث ثانوي، وكذلك بناء مهاراتهم في القدرات والتحصيلي بالشراكة مع صندوق دعم الجمعيات جزاهم الله خير. أيضا هناك مشروع حجة الإسلام، فقد حججت الجمعية أكثر من 10 أشخاص العام الماضي، وأيضا مشروع إعانة الزواج ومشروع الأضاحي وغيرها من المشاريع المستمرة والدائمة. ومن فضل الله عز وجل أن الجمعية جعلت في نصب عينها أن تكون جمعية رائدة وتقدم عملها باحترافية، ومن فضل الله عز وجل حققت في درجة الحكم عام 2024 97% و40%، وحققت في عام 25 درجة 99.5% في درجة الحوكمة للجمعيات الخيرية، وهذا من فضل الله عز وجل، ثم بجهود القائمين والباذلين والداعمين والعاملين من باذلين ومتطوعين وعاملين، أسأل الله لا يحرمهم الأجر.
2: اللهم أمين. أستاذ عبد الرحمن، ما راد التواصل معكم في هذه الجمعية، ما السبيل إلى ذلك؟ الله يحفظك.
3: والله الجمعية لديها حساب تواصل، عندها رقم اتصال هاتفي للتواصل، وأيضا لديها حساب في منصة إكس، ولديها أيضا موقع على الشبكة العنكبوتية. بالنسبة لرقم الاتصال للتواصل 0533-867-444.
2: لو تعيد يا أستاذ الرحمن.
3: وأنا بالمناسبة أنا أتوجه بالشكر لكل من دعم هذه الجمعية ووقف معها سواء بقول أو فعل، وأسأل الله لا يحرم الأجر، وأيضا أنتم شركاء معنا في هذا البرنامج في مثل هذا الدعم المبارك المعنوي الذي نستشعره ونشكره لكم.
2: أستاذ الرحمن، بس إعادة الرقم الله يحفظك الجمعية
3: 0533
2: أيوة
3: 867-444.
2: نعم، الله يعطيكم العافية. الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الشاطي، مدير جمعية مالك الخدمات الإنسانية بالمحالة بأبها بمنطقة عسير، شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. 8:00 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدين الانتهاكات الإنسانية لقوات الدعم السريع في السودان. وزير الحرس الوطني يستقبل عددا من أمراء الأفواج بالقطاع الغربي.
5: تعليم المدينة المنورة يحدد مقرات لجان القبول وخدمة المستفيدين بالمنطقة.
2: نائب أمير الحدود الشمالية يرعى حفل تخريج 532 طالبا وطالبة من كلية الشمال للتمريض.
5: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وجائزة الملك فيصل ينظمان ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في مجالات الإبداع والمعرفة.
2: انطلاق فعاليات مؤتمر عسير لطب الأسنان 2026 غدا.
5: وصول 4 شاحنات إنسانية سعودية جديدة إلى مديرية المخا بمحافظة تعز.
2: البرلمان العربي يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مقر الأونروا في القدس.
5: سوريا تدين دخول مسؤول في الاحتلال الإسرائيلي أراضيها وتطالب بوقف الانتهاكات.
2: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تكشف عن إقرار الاحتلال 18 منطقة نفوذ استيطانية بالضفة.
5: السالمونيلا تصيب 306 أشخاص على الأقل في بلجيكا.
2: اليونان تأمر بإخلاء تجمعات سكانية عقب اندلاع حرائق غابات قرب قاعدة بحرية.
5: قدمنا لكم أيها الإخوة المستمعون الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز 8 صباحا، نشكركم لطيب المتابعة وما زلنا معكم مستمرين في حلقتنا هذه في برنامجكم اللهم بك أصبحنا، نتحدث عن الصحة المدرسية وما زلنا نستقبل المشاركات والاتصالات على الرقم 011-40-52-999 والرسائل على الرقم 0534-600-600، أو كذلك بإمكانك أن تكتب رسالتك أو مشاركتك عبر منصة إكس في حساب اللهم بك أصبحنا. فيا مرحبا بكم مستمعينا الكرام.
0: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
0: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: هدى للناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة وصوت النذير الشيخ القارئ هاني الرفاعي وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وحديثنا في هذه الحلقة يتواصل حول الصحة المدرسية. أيضا أبو إبراهيم، يعني وجود المطهرات والاهتمام كذلك والعناية الكبيرة أكرمك الله بدورات المياه، هذه مهمة جدا. يعني مثل المدير أو المديرة يوجه عمال أو عاملات النظافة في ضرورة يعني تهيئة دورات المياه أكرمك الله للطلاب والطالبات، وأيضا وجود المطهرات ووجود كذلك الصوابين والمناديل داخل هذه الدورة المياه، هذه مهمة جدا لتعزيز الصحة المدرسية. وكذلك يعني تعرف الطفل ربما يلعب ويلهو، قد يلمس التراب، قد يلمس بعض الأشياء الملوثة، فوجود الصابون هذا مهم جدا. وأيضا ننبه سواء داخل المدرسة الصحة المدرسية وحتى خارجها، البعض العاملات أو العاملين يسرفوا كثيرا باستخدام المطهرات، وبالتالي أي والله تدخل أنت دورة المياه بعض المرات مثلا في بعض الشركات أو الأماكن العامة بس ما تدري، أو حتى مثلا صديق يعزمك في بيته ودك بس ما تدري متى ودك تخرج يعني مباشرة، بسبب أنه يزكم الأنوف، وقد يكون مسؤولا عن بعض حالات الحساسية التي يصاب بها الأطفال مثل وجود هذه الروائح النفاثة والمطهرات التي تضخ بصورة غير اعتيادية.
2: يا أخي أنا من تالي أشوف طاحوا أحيانا في جهاز
3: إيه؟
2: يركب أحيانا في المساجد، أحيانا في المكاتب، أحيانا في البيوت،
3: معطر
2: كذا يطلع كل ما هنا بخ فواحة زي الفواحة
3: إيه؟
2: لكنها بعضها روائحها قوية ومؤذية جدا. والله صحيح. بعض المساجد إذا دخلت إنك خدر يعني لا تتحمل بسيارة تصلي وتظهر
3: صحيح،
2: فمؤذية جدا. يعني بعضها يكون ريحة خفيفة نوعا ما، ولا شد منهم اللي أحيانا يعطرون الفرشات
3: إيه؟
2: جاي بخ المعطر على الفرشة، ليس جت قمت تكارخ
3: صحيح، تكارخ بمعنى تسعل تصاب بالسعال
2: والجبل الأنفية والصدر والحالة.
3: الله
2: فيعني أحيانا والله الروائح الطبيعية زينة يعني.
3: أي والله صحيح. أنا أذكر يعني على ما طال الفواحة، أنا أذكر دخلت مطعم ولم أستطع تناول وجبة داخل المطعم بسبب وجود هذه الرائحة النفاذة القوية. هي رائحة جيدة لكنك أنت تأكل أكل وتديك هالرائحة ما تستمتع إطلاقا بأكلك.
2: هذا المطعم ما شاء الله ريحة الشوي هي أحسن شيء فيه.
3: لا بس ما تفضلت يعني استخدام هالفواحات بهالصورة الغير اعتيادية هذه أيضا مضرة، ويمكن بعض المدارس تستخدم مثل الفواحات، ونقول يعني توضع بقدر معين، وأفضل شيء أنها تكون تحت توصية الشركة الصانعة، لأن يعني بعض الناس قد يزيد السائل أو المحلول، وبالتالي تكون الرائحة كما تفضلت نفاذة وقد تؤثر على الجيوب الأنفية.
2: صحيح.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. مع انطلاقة العام الجديد تواصل الجامعة الإسلامية جهودها في دعم الطلبة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الأكاديمية والإرشادية والاجتماعية بما يساعدهم على بدء مسيرتهم الجامعية بثقة.
3: وللحديث عن هذه الجهود المباركة بالجامعة الإسلامية بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسعد كثيرا بأن يكون معنا صاحب الفضل والفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور ماهر بن عبد الرحيم خوجة، المتحدث الرسمي للجامعة الإسلامية بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور ماهر.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله للجميع التوفيق والسلام.
3: دكتور ماهر، بداية أحسن الله إليكم لو تحدثنا عن أبرز الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب مع بداية العام الجامعي الجديد.
4: الله يحييك، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. الجامعة الإسلامية ضمن منظومة التعليم في المملكة العربية السعودية، وهي تستعد في بداية العام الدراسي بجميع أنواع التهيئة التي تكون للطلاب. طبعا كما تعلمون أن الجامعة الإسلامية تضم عددا من الطلاب الوافدين من أنحاء العالم للدراسة في هذه الجامعة وتحصيل العلم الذي بإذن الله تعالى يكون نافعا لهم في دينهم ودنياهم. الجامعة انتسب إليها ما يقرب من 180 دولة، انتسب إليها الطلاب من 180 دولة، يعني أكثر جنسيات العالم تقريبا وفدت إلى هذه الجامعة لتحصيل العلم. وهذا في الحقيقة يعني يقوي جانب الاستعداد لهؤلاء الطلاب. الاستعداد يبدأ مبكرا جدا، يبدأ مبكرا بحجز التذاكر لهؤلاء الطلاب، تهيئة الجو المناسب لاستقبالهم في المملكة العربية السعودية إذا وفدوا إلى المملكة العربية السعودية، تهيئة سكن مناسب لهم، وهذا كله ولله الحمد على نفقة المملكة العربية السعودية بتوجيهات من ولاة الأمر وفقهم الله وسددهم وكتب لهم الأجر فيما يبذلون في هذا الجانب. ثم بعد ذلك طبعا إذا بدأ العام الدراسي تبدأ التهيئة النفسية والتهيئة التربوية للبداية التعليمية، فيكون في الأيام الأولى التعريف بأهمية العلم الذي يتعلمونه، ثم كذلك يعني يأخذون جولة على الجامعة وعلى قاعاتها وكذلك الوسائل التي تعينهم على تحصيل العلم مثل المكتبات الموجودة في الجامعة، مركز مصادر المعرفة، الخدمات التي يحتاجونها شتى وأنواع الخدمات، كذلك يعطون توصيفات المناهج التي يدرسونها، يطلعون على المناهج ما هي المسائل التي سيدرسونها، ما هي الموضوعات التي يأخذونها، وتقدم لهم جميع أنواع التهيئة التعليمية في بداية هذا العام الجامعي وفي بداية الدراسة حتى يكونون على إلمام بما يستقبلونه بإذن الله تعالى في دراسته.
3: نعم دكتور ماهر، لو تكلمنا عن إسهام الإرشاد الأكاديمي في مساعدة الطلاب على تجاوز التحديات الدراسية.
4: نعم، الإرشاد الأكاديمي في الحقيقة في الجامعات يعتبر من أهم الأمور التي تعتني بها الجامعات المتقدمة، لأن المرشد الأكاديمي مع الطالب مثل الأب مع ابنه، هو يرشده كيف يحصل على أفضل تحصيل علم، فيكون مثلا معدلاته الدراسية عالية، وهذا مؤشر لجودة التحصيل العلمي. فالطالب الذي يعني يأخذ المادة بجد واجتهاد ودراسة ومراجعة ينعكس هذا على معدله الدراسي فيكون معدله مرتفعا. في الحقيقة الطالب لما يأتي خاصة في مثل الجامعة الإسلامية كون أغلب طلابها من خارج المملكة العربية السعودية، ويحتاج إلى من يوجهه كيف يتعلم. بعضهم لا يتقن اللغة العربية فيدخل في معهد تعليم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية يعني يتعلم لغة غير اللغة الأم التي عاش وتعود عليها. هذا لا شك أن هذه العملية ليست عملية سهلة، تحتاج إلى من يرشده يوجهه يتدرج به في طلب العلم، يبدأ بالأسهل ثم ما بعده وهكذا. فالجامعة الإسلامية تحرص على أن تولي الإرشاد الأكاديمي أهمية كبيرة جدا، ولذلك يكون مع كل طالب أو مجموعة طلاب مرشد أكاديمي يوجههم ويعلمهم. ولله الحمد يعني نحن في الجامعة للطالب يعتبر المرشد مثل أخيه، يعني قد يتواصل معه خارج أوقات الدوام الرسمي، قد يطلب منه بعض الأمور والاحتياجات، ويجد أن المرشد قريب منه جدا. ومن دخل الجامعة، وإن شاء الله أنكم تزورونا في الجامعة، من دخل الجامعة ورأى يعني حال الطلاب سيجد هذا وأثره كبير جدا على الطلاب. طبعا هذا الأثر كذلك ولله الحمد اليوم ظاهر في كثير من دول العالم، يعني الجامعة وصفت بأنها الجامعة التي لا تغيب عنها الشمس، آثار الطلاب الذين تخرجوا من الجامعة أصبحوا ينشرون الخير، ينشرون السلم والسلام والوسطية والاعتدال في أنحاء العالم. ويعني من رأى مثل هذه الآثار يعرف حجم العمل الذي يقدم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتوجيهات ولاة الأمر وفقهم الله وسددهم.
3: نعم. لو تكلمنا عن أبرز برامج الإرشاد النفسي والاجتماعي المقدمة لطلاب الجامعة الإسلامية.
4: نعم، أبرز البرامج طبعا هي يعني تهيئتهم قبل بدء الدراسة، وهذه عندنا طبعا مركز اسمه مركز رعاية طلاب الجامعة يعنى بهذه البرامج تهيئتهم نفسيا. طبعا هذا يعني كما سبق يعني في من أتى من بيئات مختلفة سواء كانت مختلفة ثقافيا أو مختلفة جغرافيا أو كذلك حتى مناخيا، فالطالب الذي يأتي جديد على مكان يعني تعليمي جديد عليه من شتى النواحي يحتاج إلى تهيئة نفسية، تهيئة نفسية للدراسة وكذلك تهيئة اجتماعية. المركز رعاية طلاب العلم في الجامعة يعنى بهذا، أول ما يفد الطالب يجد أن عنده عدد من البرامج، برامج التهيئة سواء مع أعضاء هيئة التدريس أو مع مسؤولي الجامعة أو كذلك مع الطلاب الذين سبقوا في الدراسة، فتخصص لهم دورات تدريبية ورش عمل، أحيانا زيارات إلى بعض الأماكن المهمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني أحيانا الجهات التعليمية الأخرى، فيكون عنده استعداد نفسي للدراسة. ولذلك ولله الحمد يعني يصبح وكأنه واحد يعني من أهل هذه البلاد، ولا يشعر بأي غربة أو اختلاف في المكان والجغرافيا وغير ذلك، ولله الحمد.
3: نعم. نختم دكتور ماهر حفظكم الله، كيف يدعم مركز رعاية الطلاب المستجدين في بداية رحلتهم الجامعية؟
4: نعم، مركز رعاية الطلاب كما سبق يعني هو يعنى بتهيئة الطلاب منذ قدومهم وكذلك متابعتهم أثناء الدراسة. الطالب مثلا قد يأتي ظرف سواء شخصي أو غير ذلك أو مرض أو نحو ذلك، هنا رعاية الطالب أو مركز رعاية الطالب يكون مع الطالب، إذا واجه ظرف فإنه يعني يساعده سواء كان بمساعدة مباشرة أو مثلا بإحالته إلى ما يحتاج إليه، سواء كان مثلا طبيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو غير ذلك. فمركز رعاية الطالب يبدأ باستقبال الطالب منذ قدومه ويستمر معه حتى يتخرج الطالب، ثم إذا تخرج الطالب عندنا مركز آخر اسمه مركز الخريجين، يتواصل مع الطالب حتى بعد تخرجه لمساعدته إذا احتاج إلى مساعدة في يعني في مجالات نشر العلم وغير ذلك. فرعاية الطالب هي تبدأ منذ قدومه ولا تنتهي حتى يتخرج الطالب في جميع النواحي، سواء نواحي اجتماعية أو نواحي ثقافية أو نواحي نفسية أو غير ذلك.
3: الله يعطيكم العافية دكتور. لعلي أنا وزميل سبيت إن شاء الله في القريب العاجل نشرف كثيرا بزيارة الجامعة الإسلامية، هذا الصرح العظيم الذي يخدم الطلاب جميعا في مناحي الحياة وأيضا في أقاصي المعمورة، وأيضا يرسل رسالة الوسطية والاعتدال من هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية. فبارك الله في جهودكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
4: آمين آمين وإياكم، وترى سبق وعدتنا بهذا وما حصل. لا لا ننتظر إن شاء الله الوفاء بالوعد.
3: والله يشرفنا ذلك يا دكتور. الله يحفظك.
4: الله يسعدكم.
3: جزاكم الخير. صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور ماهر بن عبد الرحيم خوجة، المتحدث الرسمي للجامعة الإسلامية بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: زاوية يوم الخميس إن شاء الله تستمعون إليها من الزاوية الجديدة اسمها قصتي. يعني جزاكم الله خير، من لديه قصة فيها طموح، فيها تجربة عظيمة جدا في الشفاء بإذن الله عز وجل من مرض، أو حتى الحصول على شهادة جامعية رفيعة على الرغم من يعني بعض الناس ما شاء الله تبارك الله تجد يحصل على الدكتوراه مع العلم أنه مثلا يشتغل في الصباح أو يعاني من بعض الظروف وما شاء الله تبارك الله، يعني البعض ربما قد يكون كفيف أو تأتي إعاقة ومع ذلك ما شاء الله يواصل حتى يصل إلى مرتبة عالية. من كان لديه تجربة فيها طموح فيها وصول إلى مرتبة عالية يعني يرسل القصة بصوته على هاتف البرنامج
1: 05-34-600-600.
0: أي نعم،
1: أو على نفس نفس اللي ندق عليه 011-42-52-999، هذا فيه واتساب.
0: ممتاز. يسجلها بصوته ثم يرسلها وإن شاء الله أنها ترى النور وتبث في أسبوعها كل يوم خميس،
1: واحتسبوا الأجر فيها. يعني أنت ما تدري واحد يسمع كلمة تحفز فيه شيء فيبدأ يطلب العلم ولا يحفظ القرآن ولا صحيح. يدرس ولا ينفع الله به، فما أجمل حقيقة الواحد يعني يحتسب الأجر دائما. أنت تو تقول المشاركات، هذه مشاركة من أختنا أحلام الحسا وهي نبهت على الموضوع، يعني يمكن ما ذكرنا جبنا طاري
0: اللي هو
1: اللي تقول أول شيء أشكركم على البرنامج جزاك الله خير، ثانيا تقول ما ننسى نظافة الشعر، طبعا هي تقول بين الصبايا الأمورات هي كذا كاتبة ما في الحسا يقولون صبايا خبر، هذه في الشام.
0: اي نعم، في لبنان وفي سوريا.
1: اي صحيح، هم يقولون صبيان، الاولاد صبيان تقال في الحسا وفي جهة الخليج يعني.
0: صحيح. حتى مثلا صبي قبيلة فلانية وكذا يعني.
1: أيه.
0: حتى لو كان كبير يعني هذه نوع من المدح والثناء.
1: أيه. نعم. أيه. صبيان التوحيد أحيانا يقولون.
0: أيوة نعم.
1: أيضا يقول بين الصبايا الأمورات الله يحفظهم، اللي هو طبعا الحين ما بعجبتنا الموضوع. أيه؟ تقول وهو انتشار القمل بينهم، أتمنى أنكم تنبهون عن النقطة، وما يكون إذا كانت البنت معناتها مهملة ووسخة لا يمكن انتقال لها من بنت ثانية، هو سريع الانتشار.
0: الله مستعان.
1: يعني هو تأكد على النظافة، يمكن الموضوع انتشرت له أبو عبد الله، اللي هو يعني كون البنت دائما تتروش، خاصة ما شاء الله بعض البنات تكون شعرها كثيف وكذا، وفي يعني يكون فيه القمر والصواب. تعرف الصواب؟
0: لا والله ما حصل الشرف. نوع من أنواع
1: هو بيض القمر.
0: أي سبحان الله. لا جل إن شاء الله ما يحصل هذا الشرف ولا هو بشرف أصلا. لكن هي كليشة كما يقولون، لكن تعرف شيء أي نعم. وأيضا أبو إبراهيم، يعني مثل علاج هذه الأمراض أو الإشكالات، البعض ربما أنه يأخذ وصفة شعبية غير موثوقة. يعني أنا أذكر أحد الأمهات الكبيرات أصيبت ابنتها أو صبيتها بالقمل، فأخذت مبيد حشري أكرمك الله وش على الشعر، يعني أعطتها معاملة الذباب، وهذا يعني مشكلة جدا. قد يعني كما تفضلت الجيوب الأنفية تتأثر عند هذه البنت، أو الجهاز التنفسي كذلك يتأثر، فالأفضل أنه مثلا نتصل أو نذهب للمركز الصحي ونأخذ منه الاستشارة، أو 937 اللي هو هاتف وزارة الصحة، ابنتي تعاني من قمل، كيف نعالج ذلك، بعيدا عن هذه العلاجات الشعبية التي ربما تفضي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
1: بعض الضار يستخدم الجرة، هي أصلاً تستخدم للبل أحيانا إذا صار فيها قراد، لكن بعضهم يستخدمون الظاهر للقمل في الشعور، وأظنها بار أظن عاد هذا يعني
0: يرجع به له الاختصاص أفضل.
1: نعم. من المشاركات هذه واحدة تقول طال عمرك موضوعكم الصحة المدرسية رائع، والله أن الصحة تبتدي من الأسرة، فيجب على الأسرة تنبه الطفل تخفف عنه استعمال أجهزة اللي تسبب ضعف النظر وقلة الأكل، بعض الأطفال يأكل الوجبة وهو يتابع الجهاز وهذا يأثر على النظر والصحة، نسأل الله أن يكون أولياء الأمور قد المسؤولية، فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه مشاركة أظن من أختم الإحساء أيضا أم عبد الله، جزاك الله خير، شكرا لك يا أم عبد الله.
0: وأنا أذكر أيضا في المرحلة يعني أيضا المأكولات التي يحضرها بعض الطلاب، يعني البيت يجب أن يحذر، يعني يقول مثلا الطفل إذا فلان مثلا جاب مثلا مشروبات غازية لا تشرب معه، يعني لأن هذه مضرة خصوصا كما قلنا على المعدة الفارغة. أنا أذكر أحد الطلاب أحضر لبنا من مزرعتهم، كان أظن لبن بقري، ف يعني وزع بالفصل طازج نعم فوزع بالفصل يعني ما تدري هل تم بسترته بالطريقة السليمة أو لا، هل هو طبعا تم إخضاعه للإجراءات الصحية السليمة أو لا، لأنه ربما لا قدر الله ينقل بعض الأمراض، أو حتى يعني يصاب الطلاب داخل

0: حجرة الصف بنوع من الغازات، ربما تكون البيئة غير مثالية لشرح الدرس يعني، ويتأثر أيضا المعلم، فهذه لابد أنها يعني تراعى وتوضع أيضا في عين الاعتبار. أي مأكولات تحضر من خارج أسوار المدرسة ينبه الطالب أو الطالبة بعدم تناولها، لأنها قد لا تخضع للاشتراطات الصحية السليمة.
1: والمشكلة بعد كان حليب خلفات بيمسكون سرعة دورة المياه.
0: أي صحيح، ربما يكون يعني داخل بطونهم نوع من التلبك المعوي أو بقايا بعض المواد التي تكون لها يعني بعض الفترة من الزمن، ثم تخرج بعد تناول حليب الإبل، ما يشكل ضغطا هائلا وكبيرا على البنية التحتية لدورة المياه داخل المدرسة.
1: طيب مشاركة من أخينا إسلام، جزاه الله خير، يرسلنا، هو اسمه إسلام من مصر، من إسكندرية، ويحب ويتابع البرنامج. نسعد بك يا أخي إسلام، الله يعطيك العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم.
0: نعم، أيضا هذه رسالة من أحد المستمعين الكرام، يقول: ما أجمل أن يكون هناك تعاون وثيق بين البيت والمدرسة لتعزيز الصحة النفسية، فالعلاقة بين البيت والمدرسة هي علاقة تكاملية هدفها صحة الطالب وتميزه. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة.
1: أبونا شكر أيضا، بس أبونا يقول: يا ليت بعض المقاصف المدرسية تمنع بعض بيع الحلويات المضرة للطفل. أنا والله ما أدري شو النظام عاد في المقاصف، يمكن يباع مثل هذه.
0: والله أنا اللي أعرف أنها تخضع يعني لرقابة من قبل وزارة التعليم، لكن ما يمنع مثل هالأخ جزاه الله خير، إذا وجد مثل الأشياء يتواصل مع مدير المدرسة. وترى ما شاء الله تبارك الله المديرون متعاونون كثيرا في مثل هذه المسائل، ويشكرون كذلك من يقترح ومن أيضا يرفع أي ملاحظة، ستجد إن شاء الله كل عناية واهتمام من قبلهم جزاهم الله خيرا. فهم الله تراهم يحتسبون ويبذلون من أوقاتهم ومن جهودهم الشيء الكثير، فجزاهم الله عنا خير الجزاء.
1: اللهم آمين. جزاك الله خير أيضا أنت أبو عبد الله، وشكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ أبناءنا وبناتنا ويتم عليهم الصحة والعافية، ما أحياهم إنه جواد كريم. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الغد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
3: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
2: فالسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: اللهم
3: بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.

0: من السنة تطويل الركعة الأولى من صلاة الظهر. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه مسلم. وعليه فإن من السنة للإمام أن يطول الركعة الأولى من الظهر، وكذلك من صلى منفردا، وكذلك المرأة في صلاتها للظهر، وهذه من السنن المندثرة. نسأل الله تعالى تطبيق السنة على الوجه الأكمل والحرص عليها.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة النساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة النساء.
1: آداب تلاوة القرآن. على قارئ كتاب الله تعالى أن يراعي آداب تلاوة القرآن، كإخلاص النية لله سبحانه وحده في القراءة أو الحفظ، وطلب الأجر والثواب من الله تعالى، والبعد عن الرياء والسمعة والمباهات. فعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل، أي سأل الناس، فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي. ومن آداب تلاوة القرآن الكريم الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. أما مس القرآن فلابد له من الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الطبراني. ومن آداب تلاوة القرآن أن ينظف القارئ فمه بالسواك ونحوه. قال علي رضي الله عنه: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. ومن الآداب الاستعاذة من الشيطان الرجيم، لأنه مطردة له، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة فاستعذ بالله لكي لا يصرفك الشيطان عن مقاصد القرآن ومعانيه. ومن آداب تلاوة القرآن تحسين الصوت به، وأن يرتل القرآن ترتيلا، وأن لا يختمه في أقل من ثلاث، وأن لا يجعل همه عند التلاوة بلوغ آخر السورة، لقوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي على مهل، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه وعلومه. ومن الآداب سؤال الله سبحانه من رحمته عند المرور بآيات الرحمة، والتعوذ من عذابه عند المرور بآيات العذاب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
5: مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة
2: يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: محاضرة الأسبوع.
7: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالم.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع عربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
1: بارك الله فيكم. لعلنا نبتدئ حلقتنا هذه بهذه الرسالة التي يقول فيها باعثها: معالي الشيخ، توفيت جدتي وأتفكر في حال الموتى، هل يرون بعضهم أو يروننا؟ وهل توجد كتب موثوقة في هذا الموضوع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. سؤال أخينا هذا الكريم في قوله أنها توفي جدته وأنه يتفكر في حال الموتى، هل يرى بعضهم بعضا أو هل يروننا وهل توجد كتب إلى آخره. أولا، أحوال البرزخ كما هو معلوم هي من أمور الغيب، لا نعلمها ولا نعلم عنها إلا ما جاء في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. ولهذا ينبغي التوقف في هذا الأمور عند حدود النصوص الشرعية، ولا يوجد حقيقة يعني نص واضح وصريح في أن الموتى يعلمون عن شؤون الأحياء، ولا أن الأحياء أيضا إلا الرؤى المنامية، وهذه معلوم أنها ليست من المصادر المعتمدة. ولكن على كل حال، ذكرت الكتب التي تتحدث عن هذا، يعني قد يقال، لكن الأخ الكريم يسأل عن الكتب مثل كتاب الروح ابن القيم. كتاب الروح ابن القيم كتاب جيد، وأيضا أحوال القبور وأحوالها لابن رجب والتذكرة القرطبي، هذه كلها يعني تفيد في هذا الباب، لكنها يعني ليس هناك أخبارا صحاحا بحيث أنها يستند إليها، لكنها قد تفيد في الوعظ وفي ترقيق القلوب ونحو ذلك. وإلا يعني، ولا ذكر بعضهم في كتاب القيم يعني أن بعض العلماء ذكر أن أرواح المؤمنين قد تتلاقى وتتعارف، لكن هذا كله ليس له مستندات شرعية صحيحة ثابتة. ولا شك طبعا أن حال الموت حالة مذكرة وتذكر، والإنسان ينبغي أن يكون ذا قلب حي، وأن يعني يكون له من الموت واعظ، وله من أحوال الموت واعظ، وأيضا أحوال الآخرة كلها. وفي القرآن والسنة غنية جدا في الحديث عن الآخرة وحديث عن أحوال الموتى وعن أحوال يعني وأحوال البعث والنشور. الكتاب مليء، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كافي وينبغي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، وقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وتذكر الآخرة. هذا هو الذي ينبغي النظر فيه والتأمل فيه، وأن يكون هو من مصادر الوعظ والزجر والقرب من الله عز وجل، والخوف أن يخاف الإنسان على نفسه ويخاف على مصيره من تذكر الموتى وتذكر الموت وتذكر حال الإنسان أيضا في من قوته وضعفه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. كل هذا مما يحسن تذكره والتذكير فيه والتذكير به والتذكير فيه، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. الأخت المرسلة تقول: زميلتي تقول إن الحجاب حرية شخصية، ورفضت سماع الأدلة خوفا من أن يصبح علما عليها، فما الرد الصحيح عليها؟ وهل عدم سماع الحكم يرفع المسؤولية؟
2: هذا سؤال مع أنه طيب لكنه غريب، غريب أن يعني أن تتحدث عن أختها أو عن زميلتها هذا الحديث. يعني مسلم يقول في أحكام الشرع إن حرية شخصية، هذا لا لا لا لا ينبغي أبدا. والحقيقة يعني يعني ما يسود الآن من ثقافة عامة ومن يعني اطلاع على شؤون الأمم الأخرى ووسائل الفعل الانفتاح والإعلام والتثقف، هذه كلها لا لا لا لا لا يجوز أبدا أن تؤثر على الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية لا يمكن أن يقال حرية شخصية. الله عز وجل يقول: وما كان، اسمع يا أختي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية العجيب أنها في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب هي التي فيها الحجاب، سورة الأحزاب هي التي فيها الحجاب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة، يعني ما في حرية، ما في شيء اسمه حرية شخصية أمام الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي يجب أن يلتزمه المسلم والمسلمة. وأيضا لا يجوز أيضا كما في سؤال الأخت الكريمة أنها تتهرب أن تسمع الحكم الشرعي حتى لا يلزمها، أعوذ بالله. بالعكس، مطلوب منها أن تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فلا ينبغي أبدا هذا، يعني يعني غريب، وإن كان لا أقول أنه غير موجود، لكن غريب أن يعني يتجرأ مسلم أن يقول في الأحكام الشرعية أنها حرية شخصية. أبدا، الحجاب هذا بالإجماع، إجماع المسلمين على الحجاب المرأة، بغض النظر عن بعض المسائل الخلافية فيه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآية. فهذا لا يجوز أبدا لمسلم ولا مسلمة أن يفكر التفكير أن يكون مقصر. نقصر كل محل تقصير، أن نقصر نقصر على كل العفو، لكن أن نقول لا أن حرية شخصية، هذا لا يقول مسلم. أو أن نتهرب أن نسمع الحكم الشرعي حتى لا يلزمنا، لا، مطالبون بالفقه في الدين، مطالبون بأن نسأل هذا العلم ونسأل هذا الذكر. فلا لا لا، فأرجو ننبهي الأخت الكريمة هذه وبصريها بدينها، وأن هذا يعني من من من من, من يعني تقصير عجيب وفهم قاصر. والأخت تقول: وهل عدم سماع الحكم يرفع المسؤولية؟ لا، لأن هي مسؤولة، المسلم والمسلمة مطالبون بأن يسألوا. يعني الرسول يقول: هل لا سألوا إذا لم يعلموا، إنما يشفعوا لي السؤال. ويقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر. فنحن مطالبون بأن نسأل أهل العلم وعن كل ما يشفع علينا في أمور ديننا، ولا نتهرب نقول لا أسمح حتى لا يلزمني، ليلزمك بحكم الشرع. جزاكم الله خيرا، وهدانا الله جميعا للتفقه في دينه ولزوم شرعه، إنه سميع مجيب.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم على هذه الإجابة وهذا التوجيه. معالي شيخنا يقول: ما حكم عدم الاغتسال بعد قضاء الحاجة والوقوف أثناء ذلك؟
2: ما حكم عدم الاغتسال بعد قضاء الحاجة؟ لا، هذه اغتسال لعله يريد الاستنجاء، يعني قضاء الحاجة، لأن في اغتسال عادة لا يذكر إلا في أحوال الجنابة أو الحيض، نعم مثلا، أو النفاس. لكن قضاء الحاجة عادة يقضى له قضاء الحاجة في البول والغائط، هذا هو الذي يسمى قضاء حاجة. فلعله بالاغتسال الاستنجاء، يعني إن شاء الله أتكلم عن هذا وهذا. فقضاء الحاجة وهو البر الغائط، الإنسان إذا قضى حاجته، والمسلم والمسلمة إذا قضى حاجته فإنه يستنجي. الاستنجاء يكون بالماء، الاستنجاء يكون بالماء، يغسل فرجه، فالمرأة فرجها والرجل فرجه، وسواء القبل أو الدبر يغسلها بماء يعني ينقي وينقي، وخاصة الغائط يغسل حتى يذهب أثره بالماء، ولما يقول حتى تذهب اللزوجة، وأن يعود المحل نظيفا كما كان قبل خروج الغائط، لأنه إذا خرج الغائط يكون أثره في اللزوجة وفيه يعني، وترجع خشونة المحل. هذا تعبير الفقهاء، تعبير الفقهاء الإنقاء في غسل الماء هو أنه إذا غسل يرجع حلقة الدبر ترجع إلى خشونة المحل، هذا بالماء. والاستجمار يكفي، الاستجمار بمعنى الجمار، والجمار هي حجارة مفردها جمرة، ولهذا جمار الحج رمي الجمار سمى الجمار، لأن الجمرة هي الحجر، حجر الصغير. فمن يعني لطف الشارع وحكمه وتيسيره على الحمد لله على المكلفين أنه يجزئ الاستجمار، والماء أفضل طبعا، الماء أفضل، والجمع بين الماء والحجر أفضل وأفضل، فيكفي الحجر أو الورق، بحيث أنه ينظف محل الدبر أكرمكم الله، ينظفوه بالورق بحيث ينقى، بمعنى لا يبقى أثر، لا يبقى أثر إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء، فيبقى ويكون الخارج ما تجاوز الدبر، يعني ما انتقل إلى الفخذ أو إلى الإليه أو الصفحة كما يعبر الفقهاء، ما دام في حدود حلق الدبر فإنه يكفي فيه الاستجمار، بمعنى التنظيف بالحجر أو التنظيف بالمناديل أو بالورق أو نحو ذلك. هذا هو. فإذا عندنا استنجاء وهو بالماء، واستجمار وهو بالحجارة للرجال والنساء، فهذا كافي. إذا استنجى أو استجمر فهذا كافي. أما الجنابة لا، جنابة اغتسال البدن كله، ولا أظن السائل يسأل عنه. فالاغتسال في حال الجنابة أو حال الحيض أو النفاس لابد أن يغسل بدنه كله، ويعم بدنه غسلا، ويتفقد يعني ما عادة ينبو عنه الماء، مثل الأبيطين، مثل السرة، مثل طي ركبتين، مثل غضاريف الأذنين من الخارج ومن الداخل، يتفقد حتى يصلها الماء. هذا في حال الاغتسال جنابة أو حيض نفاس. وكذلك الماء يعني الشعر يبلو يصل الماء إلى البشرة، إلى بشرة الرأس، إلى قشرة الرأس، هذا هو الاغتسال. وهذا هو وإذا فعل ذلك يكون يعني قد أدى ما عليه، سواء في حال السنجاء والاستجمار أو في حال الاغتسال. هذا هو الذي يعني رأيته. أما الوقوف يعني أن السائل يقول والوقوف أثناء ذلك، بمعنى أن يبول قائما، لا مانع أن يبول قائما يجوز، ولكن الأولى أن يبول جالسا. فأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا، لكن لا مانع أن يبول قائما لحاجة أو لطارئ، ما في جائز على كل حال، لكن أول الجلوس. لكن عليه أن يلاحظ أمور، أن يأمن تطير النجاسة، بمعنى لا إذا وقف لا يكون يخرج رشاش من البول ويصل أجزاء من قدميه أو ساقيه أو ملابسه أو سراويله أو نحو ذلك. وكذلك أيضا يكون ساتر العورة، إذا وقف لا يكون منكشف العورة، وبمعنى أنه ما يكتفي بكشف ما على قدر الحاجة، ما تدعو الحاجة يكشفه، أما الباقي فيستره. فإذا لا مانع أن يبول قائما، لكنه يتقي مثلا أن يصله رشاش النجاسة، أو أن كذلك يلاحظ ستر عورته، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سؤال لعله لنفس المرسل السابق، يقول ما حكم الوضوء بدون ترتيب بين الأعضاء؟
2: لا، الترتيب واجب أو فرض، يعني فرض الوضوء هو الراجح. الراجح أنه لأن الله عز وجل ذكر آية الوضوء مرتبة، ولهذا جعل المسح بين الغسل. فقال العلماء ولا نعلم لهذا حكمة إلا الترتيب. فالله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. فجعل المسح بين غسل الرجلين وغسل اليدين. فلو كان الترتيب ليس لازما لا أخر المسح أو لجعل المسح قبله، لكن وجود الممسوح بين المغسولات يدل على ملاحظة الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقع عنه أبدا أنه توضأ إلا مرتبا، لم ينقع عنه أنه توضأ إلا مرتبا أو مرتبا. وقال صلوا كما رأيتم أصلي، وكذلك أيضا بمعنى كل الأعمال كما فعلها وخذوا عن مناسككم. فالأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يصح على الراجح لا يصح وضوء من لم يوضي مرتبا. من لم يوضي مرتبا فإن وضوءه عليه أن يعيد الوضوء ويبدأ بالترتيب، يغسل وجهه طبعا يتمضى وجهه ثم يديه إلى المفرقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. هذا هو ترتيب الأعضاء الأربعة، والله مع الترتيب مع ما ذكر العلماء من الترتيب والموالاة فأصبحت ستة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. علي شيخنا يقول: والدي توفي بعد رمضان بشهرين ولم يستطع صيام الشهر ولا أداء الصلاة بسبب المرض والجلطة، هل عليه إثم؟
2: السؤال الأخير كلام عن والدي رحمه الله ورحمة الواسعة والدينا وموات المسلمين. يقول توفي بعد رمضان بشهرين، يعني وكان مريضا على كل حال، وكان مريضا وقال لم يستطع صيام الشهر ولا الصلاة بسبب المرض والجلطة. هناك أمران: إذا كان قد فقد وعيه، يعني بحيث ما الجلطة أحيانا قد تكون في المخ مثلا بحيث أنه لا يفقد، فإذا كان فقد وعيه فلا شيء عليه، بمعنى صار ليس عنده وعي ولا يعرف الأوقات ولا يعرف الظروف ولا الزمن المساء والصباح من الصلوات، هذا لا شيء عليه، لا صيام ولا صلاة ويسقط ولا. أما إذا كان لا مستطيع أو عقله معه فإنه في الصلاة يصلي ما استطاع، إذا كان عقله معه ويتوضأ ويصلي سواء قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو بالإماء على حسب ما دام أن عقله معه، هذا في الصلاة. ورمضان كذلك أيضا إذا كان الصيام فإنه يصوم أو يطعم عنه، لكنه ما لم يوضح السائل الكريم هل كان يعني بوعيه أو ليس بوعيه. ومهما كان ما دام أنه الذي يظهر أنه مات غير مستطيع خاصة في الصيام، أرجو أنه لا حرج عليه ولا قضاء عليه فيما ظهر لي، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة الضافية مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. أيضا شكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورتي الإنسان والمرسلات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورتي الإنسان والمرسلات.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا

القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل

علمناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا

إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا

وهم ينهون عنه ويناون عنه، وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون.

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم

0: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
1: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
2: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: أخطاؤنا في العبادات.
3: ومن الأخطاء المنتشرة في الصلاة حرص بعض المصلين من العوام إذا غاب الإمام على التقدم والصلاة بالناس، وتكرر هذا من بعض كبار السن. لكن الذي يحدث أن هذا الذي ناب عن الإمام يجهل كثيرا من أحكام الإمامة، فيخطئ أخطاء كان يقع فيها وهو مأموم، ثم إنه حين تقدم إماما ظهرت أخطاؤه أمام المصلين. وبعض هذه الأخطاء يبطل الصلاة، ولا سيما خطأ ترك الطمأنينة فإنه تبطل به الصلاة. فإذا حصل ذلك فإن هذا الذي تقدم وأما الناس يقع في إثم عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، رواه أبو داود. ومعنى الضامن الراعي، فإن معنى الضمان في اللغة الكفالة والحفظ والرعاية. وعلى هذا فالمراد بالحديث أن على الإمام أن يحفظ صلاة المأمومين عن البطلان وأن لا يقصر في أداء الصلاة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحق بالإمامة بقوله: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الحديث رواه مسلم. فدل الحديث على أن الذي ينبغي أن يتقدم للإمامة ليس أي أحد، بل يتقدم لها القارئ لكتاب الله البصير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أن يبادر للإمامة من كان كبير السن لمجرد كبر سنه فلا شك أن هذا من الخطأ. وليجعل الإمام له نائبا يناسب للإمامة، سواء كان المؤذن أو غيره، فالمهم أن لا يتقدم للإمامة إلا المؤهل لها شرعا. والعجيب وجود هذا الحرص للتقدم للإمامة، مع أن الأولى الحرص على النيابة في الأذان لكثرة ما فيه من النصوص الدالة على فضله، ولأنه أيسر تعلما.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00 مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 46 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام، وقد وصل بنا التعليق إلى باب الوتر الذي أورد فيه المؤلف رحمه الله 3 أحاديث. فقال: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قلت: نبه الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله بعد أن أورد الحديث الأخير في الجمع بين الصحيحين أن حديث عائشة بهذا اللفظ ليس في البخاري، فقال: لم يخرج البخاري هذا اللفظ. والحافظ عبد الغني اعتمد في هذا على الحميدي في الجمع بين الصحيحين رحمهم الله. قال ابن الملقن رحمه الله: لما ذكر عبد الحق هذا الحديث في جمعه باللفظ المذكور قال عقبه: إن البخاري لم يخرج هذا اللفظ، وأما الحميدي فعزاه إليه، فاعلم ذلك. قول المؤلف: باب الوتر. الوتر لغة الفرد، وكل عدد لا ينقسم إلا بكسر، والمراد به هنا الصلاة المتطوع بها لتوتر صلاة الليل. أما صلاة النهار فوترها صلاة المغرب. والحديث الأول الذي جاء به المؤلف رحمه الله هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي فيه أن صلاة الليل مثنى مثنى كما تقدم، وجاء به لبيان كيفية صلاة الليل وحكم الوتر بركعة. أما الحديث الثاني وهو حديث عائشة، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر بعد أن أوتر في أول الليل وأوسطه وآخره، وتقدم لفظه، فجاء به المؤلف رحمه الله لبيان متى يوتر من الليل. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، والذي فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، فجاء به المؤلف رحمه الله لبيان عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ووتره. وهنا أذكر عددا من مسائل الوتر مبنية في الغالب على هذه الأحاديث، فمنها حكم صلاة الوتر الذي عليه جمهور أهل العلم هو أنه سنة مؤكدة. قال الماوردي رحمه الله: الوتر فعند الشافعي أنها سنة، وبه قال الفقهاء كافة. وقال أبو حنيفة: الوتر واجب. قال ابن المنذر: ولم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة. قلت: خالف أبا حنيفة صاحبه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن رحمهم الله. قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: هو قول العلماء كافة، يعني أنه ليس بواجب، حتى أبو يوسف ومحمد. قال: وقال أبو حنيفة وحده: هو واجب وليس بفرض، فإن تركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء. والاستدلال في ذلك يطول. ومن الأدلة على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على راحلته، ثبت ذلك في الصحيحين، وكذلك سؤال الرجل عما يلزمه من الصلوات، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع، والحديث في الصحيحين إلى غير ذلك من الأدلة. وأما الاستدلال على الوجوب فالأحاديث في ذلك إما صحيحة ودلالتها على الوجوب غير صريحة أو صريحة لكنها غير صحيحة، ومع ذلك فلا ينبغي ترك صلاة الوتر ولو ركعة، لا سيما مع الإصرار على ترك صلاة الوتر. قال ابن تيمية رحمه الله: الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. وقال أيضا: سنة الفجر والوتر هاتان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغيرهما، وهما سنة باتفاق الأئمة. المسألة الثانية: وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا مذهب الجمهور، وعن الإمام أحمد رواية أخرى إلى صلاة الفجر وفاقا لمالك، خالف في ذلك أبو حنيفة فقال وقته من غيبوبة الشفق، وخالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول الجمهور، وقول الجمهور هو الصحيح بل حكي الإجماع عليه. وهنا مسألة قد تعرض أحيانا لمن قام الليل قريبا من الفجر، فقد سئل الإمام أحمد في من يفجأه الصبح ولم يكن صلى بعد العشاء شيئا ولا أوتر، فقال رحمه الله: يوتر بواحدة. قيل له: ولا يصلي قبله شيئا؟ قال: لا. قال القاضي: فبين جواز الوتر بركعة ليس قبلها صلاة. المسألة الثالثة: أفضل وقت للوتر. الوتر آخر الليل أفضل إن وثق من نفسه أنه سيستيقظ إما بنفسه أو بمن يوقظه، وهذا باتفاق الأئمة. قال ابن سيرين رحمه الله: ما يختلفون أن الوتر من آخر الليل أفضل. قلت: وأحاديث الباب دالة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: فإذا خشي الصبح صلى واحدة. وقالت عائشة رضي الله عنها: فانتهى وتره إلى السحر، فإن خشي ألا يقوم من آخر الليل فالوتر أول الليل في حقه أفضل. قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وأخرج ابن ماجه بسند حسنه ابن الملقن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة. قال: فأنت يا عمر؟ قال: آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. قال البوصيري رحمه الله: إسناده صحيح، رجاله ثقات. المسألة الرابعة: عدد ركعات صلاة الوتر. دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين ويختمها بركعة توتر له ما قد صلى، وأنها لا تنحصر بعدد معين، فللمسلم أن يصلي ما شاء من ركعات مثنى مثنى، لكن قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وربما صلى 13 ركعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، قال ابن رجب: يدل على أن هذه الركعة الواحدة جعلت مجموع ما صلى قبلها وترا، فيكون الوتر هو مجموع صلاة الليل الذي يختم بوتر، وهذا قول إسحاق بن راهوية. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، وإنما أراد صلاة الليل. وقال الطائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة وما قبله فليس منه، وهو قول طائفة من أصحابنا منهم الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى، وفي كلام أحمد ما يدل عليه هذا. ويسن قيام الليل، وافتتاحه بركعتين خفيفتين لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، وينوي القيام عند النوم ليفوز بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه، أخرجه النسائي وابن ماجه. وصلاة الليل من أسباب دخول الجنة، قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فوصفهم بالتيقظ بالليل وبالاستغفار بالأسحار وبالإنفاق من أموالهم. ومن باب الاستئناس، فقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح حديث اختصام الملأ الأعلى قال: كان بعض السلف نائما فأتاه آت في منامه فقال له: قم فصلي، أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها والله أعلى وأعلم، وهو سبحانه الموفق والهادي جل في علاه، نستمد منه العون والتوفيق والهداية والسداد جل في علاه، هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءت جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم فاعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن

0: تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: بيان جزاء المخلصين. إن مما يدعو المرء ويحدوه للدخول في ركب المخلصين والاتصاف بصفاتهم ذكر جزائهم الحسن وثوابهم الجزيل في الآخرة. ولقد دعا الله عباده إلى الإخلاص له بذكر جزاء المخلصين وما أعد لهم من النزل والكرامة في آيات كثيرة من كتابه، فهو سبحانه غفور شكور يشكر عباده ويثيبهم عليها دعوة لعباده وترغيبا في توحيده والإخلاص له عموما. ومن هذه المواضع قول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن هذه الآية جاءت ردا على زعم أهل الكتاب الباطل وأمانيهم الضائعة في اختصاصهم بالجنة دون غيرهم، كما في قوله تعالى عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبين سبحانه أنها لأهل التوحيد والإخلاص الذين أفردوه جل وعلا بالعبادة، ومن كان كذلك استحق برحمة الله الأجر العظيم من الله تعالى وذهاب الخوف من المستقبل والحزن على ما فات. إذ معنى قوله تعالى: أسلم وجهه، أي أخلص لله، فمن أخلص طاعته وعبادته لله تعالى فله جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه عند الله في معاده، ولا خوف عليهم في الآخرة من عقابه وعذابه، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم تربة 88.6،
5: 88.6
4: الخرمة 91.2،
5: 91.2
4: القنفذة 88،
5: 88
4: رنيا 92.2،
5: 92.2
4: على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
2: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
4: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا.
5: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة يوسف.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة يوسف.
1: من أدوية القلوب قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة أهل الفضل، وهذه الأخيرة من أهم أسباب تزكية النفس وتقوية الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، رواه مسلم. فالجليس الصالح ينشر الخير ويعين على الطاعة ويذكر بالله، بينما الجليس السوء يبعد عن الله ويوقع في الغفلة. والصحبة الصالحة تعد درعا يحمي الإنسان من تأثيرات البيئة السلبية، حيث تحفزه على الخير وتشجعه على السير في طريق الحق، وتعلمه الأخلاق الفاضلة كالصبر والصدق والتواضع، كما أنها تثمر الحكمة والفهم الصحيح للأمور، إذ يستفيد الإنسان من تجارب أهل الفضل ونصائحهم. وقد أشار العلماء إلى أن الصحبة الصالحة تعين على الثبات على الدين، خاصة في أوقات الفتن والتحديات. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. من فوائد مجالسة الصالحين أيضا أنها تذكر بالموت والآخرة، مما يدفع الإنسان إلى مراجعة نفسه والإكثار من الأعمال الصالحة. فالصالحون يذكرون الله كثيرا، ويحثون على الالتزام بالطاعات، ويبتعدون عن اللغو والمعاصي. في صحبتهم يجد الإنسان الراحة النفسية والسكينة، لأن قلوبهم معلقة بالله وألسنتهم تلهج بذكره. اختيار الأصدقاء الصالحين استثمار إيماني عظيم، فهم يساعدون على بناء علاقة قوية مع الله، ويعينون على التمسك بالقيم والأخلاق، ويشاركون في صنع شخصية إيجابية تزدهر فيها الإيمان وتحقق السعادة في الدنيا والآخرة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الفرقان والشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الفرقان والشعراء.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.
2: آيات النعم.
3: آيات النعم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.
3: اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأحقاف.

شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأحقاف.
1: فرائد وفوائد.
0: مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني. وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا، وهذان الأمران هما جماع الدين. فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما، وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه.
2: عدل الإسلام. العدل مبدأ عظيم من مبادئ ديننا الكريم، إنه القسط والإنصاف وتجنب التمييز الغاشم المبني على الجنس أو العرق أو اللون أو المكانة الاجتماعية. أكد الإسلام على هذه القيمة منذ بداية الدعوة، حيث ساوى بين الناس في الحقوق والواجبات، وجعل التفاضل بينهم بالتقوى والعمل الصالح فقط. وقد تضافرت النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حول تأكيد هذا المبدأ القرآني العظيم. جاء دين العدل والسلام والرحمة ليلغي الفوارق الطبقية والعنصرية، وأعلن أن جميع البشر سواسية في أصل الخلق والتكريم. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمعيار الوحيد للتفاضل هو التقوى، لا الجنس أو اللون أو الثروة. لقد فرض الله العبادات على الجميع دون تمييز، فالصلاة والزكاة والصوم والحج واجبة على الرجل والمرأة، الغني والفقير، باختلاف في بعض التفاصيل الشرعية التي تراعي الفروق الطبيعية بين الناس. كما حث ديننا الحنيف على تكافؤ الفرص خاصة في التعليم والعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أخرجه ابن ماجه. وهذا شامل للرجال والنساء. وللمرأة حق التملك والتجارة والتعلم والعمل كما للرجل. وفي العدالة القضائية الجميع سواء أمام الأحكام التشريعية والنظامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه. وفي المشاركة المجتمعية للمرأة حق الشورى والنصيحة كما ظهر في بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومشاركتهن في الجهاد والطب والتعليم ومجالات التطوع المختلفة. إن الله تعالى خلق الجنس البشري من نوعين يكمل أحدهما الآخر، فكل منهما يتجه في الحياة اتجاها يسير جنبا إلى جنب مع اتجاه الجنس المقابل، ليؤدي كل واحد منهما الوظيفة التي تؤهله صفاته للقيام بها نحو المجتمع. ولا شك أن رقي الإنسانية الحقيقي لا يكون إلا بتوزيع الأعمال وملاءمة كل جنس للوظيفة التي يقوم بتأديتها في هذه الحياة لعمارة الأرض التي استخلفنا فيها ربنا جل في علاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرحمن.
1: هناك 1000 يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ ب300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-85-29. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم وفي موجز الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة ترحب باندماج قوات قسد بالمؤسسات العسكرية في سوريا. وزير الخارجية تلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية قطر وتركيا. المملكة والسنغال توقعان مذكرة تفاهم في الوقاية من الفساد والجرائم. مايكروسوفت وهيومايم تعلنان عن تعاون استراتيجي طويل الأمد لتمكين التحول بالذكاء الاصطناعي في السعودية والمنطقة. وصول 4 شاحنات إنسانية سعودية جديدة إلى مديرية المخل اليمنية. مركز الملك سلمان يشغل بئر مياه مستدام في مديرية المظفر بمحافظة تعز. البحرية الأمريكية تزيل جميع الألغام من المياه الدولية في مضيق هرمز. وفاة ما لا يقل عن 15 رضيعا في حريق اندلع بمستشفى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. مقتل 27 شخصا بهجمات للحركة الشعبية في جنوب كردفان. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا
8: يا شيخ.
4: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:15 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
9: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
4: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
11: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
12: مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا المجلس من مجالس السيرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. أرحب بكم كما أرحب بفضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. مرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
6: حياكم الله شيخ يوسف، يا مرحبا.
13: الحديث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل، والقصص فيه كثيرة، والصفحات المشرقة أيضا كثيرة. وأود في مطلع هذا اللقاء أن نستفتح بقصة لم تكتمل، أول قدوم لأهل يثرب. لما لم تكتمل هذه القصة يا دكتور؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى تجمعات القادمين إلى مكة،
13: نعم، في الحج وفي المواسم وفي غيرها،
6: ويعرض عليهم دعوته عليه الصلاة والسلام، ويأمرهم بالتوحيد، ويقول أن الثمن هي الجنة، ليس شيء من أطماع الدنيا. فلذلك الذي سيحمل هذا العبء العظيم سيكون جزاؤه الجنة، لا ينتظر شيء من أمور الدنيا، ولكن الله عز وجل بعد ذلك هيأ لهم أمورا عظيمة فجاءتهم الدنيا والآخرة رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل. قدم من يثرب جماعة، قدم أبو الحيسر أنس بن رافع ومعه فتية من بني عبد الأشهل. من هؤلاء الفتية رجل يقال له إياس بن معاذ. إياس بن معاذ هذا فتى،
13: نعم،
6: شاب، ولكن سبحان الله العظيم أحيانا الشاب يوفق إلى الحكمة والخير ما لا يوفق إليه الكبير.
13: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
6: تفتح مغاريق القلوب أحيانا لمن هو للصغير ولا تفتح للكبير. فلذا أشياخ مكة ووجهاؤها لم يؤمنوا، وآمن الشباب والفتيان من أهل مكة. هؤلاء خرجوا من يثرب يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم،
13: اللهم صل وسلم،
6: فأتاهم
13: فرصة،
6: نعم، فجلس إليهم فقال صلى الله عليه وسلم: هل لكم في خير مما جئتم له؟ لأنه علم أنهم يريدون حلف،
13: نعم.
6: فقالوا له: ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله بعثني إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتاب، ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فمن الذي انبرى له؟ فرحا بهذا الكلام، إنه الفتى إياس بن معاذ، كان غلاما حدثا، لكن انظر إلى الكلمات العظيمة التي خرجت من هذا الغلام. فقال: هذا والله خير مما جئتم به. فأخذ أبو الحيسر اللي هو أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك، فعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس، مكبور إياس ما يستطيع. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
13: اللهم صل وسلم،
6: هؤلاء من أهل يثرب، لكن ما أراد الله أن تكون لهم البيعة الأولى التي ينالون بها شرف الدنيا والآخرة. انصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، ثم لم يلبث إياس ابن معاذ أن مات. يقول محمود بن الربيع،
13: ثبت له إسلام أو
6: يذكر أهل السيار، يقول محمود بن الربيع: فأخبرني من حضره من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل ويكبر،
13: الله أكبر،
6: ويسبح حتى مات،
13: سبحان الله.
6: يقول محمود بن اللبيد: فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما استشعر الإسلام،
13: الله أكبر.
6: هذا الرجل استشعر الإسلام، وعلم الله صدق نيته حينما قام يؤيد النبي عليه الصلاة والسلام ويقف مع رسالته. لذا أكرمه الله عز وجل بأن يموت، حسب ما نقل أنه مات وهو يكبر الله عز وجل ويهلله ما مات على الإسلام.
13: بمشهد آخر، يعني دعني أنتقل إلى قضية كبرى في دين الله عز وجل، مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن لازلنا في مكة، لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لم يهاجر بعد إلى يثرب، وإن كانت هذه ربما سبحان الله قد تكون موطئة لبيعة البيعتين، نعم، ثم ما حدث من إرسال مصعب رضي الله تعالى عنه وغيره فيما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى لاحقا. لكن أرجع إلى مكة وأهل مكة، الإسلام دين عتل، هذا العدل بين البشر كلهم، صغيرهم وكبيرهم، أسودهم وأبيضهم، يساوي هذه المساواة المطلقة العظيمة. الكرامة فقط في التقوى، الرفعة في التقوى، تكريم الإنسان ورفعته إنما تنال بمحض عبوديته لله سبحانه وتعالى. كفار قريش لم يرق لهم هذا، لما مع أنه من أصل المروءات قضية العدل وعدم التفريق ونصر المظلوم وكل هذه المبادئ العظيمة التي هي موافقة للفطرة الأصلية. كيف يعني يمكن رؤية مثل هذا دكتور؟
6: نعم، الملاحظ أن هذا ليس في كفار قريش، بل كان حتى في من عاند الرسل من قبل. نوح عليه السلام عانى من هذا، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. شيخ يوسف، الدين لا يقاس بالحسب والنسب أو كثرة المال وقلته، إنما يقاس بقرب الإنسان من ربه تبارك وتعالى وتضحيته لدينه. كفار قريش التفتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فرأوا من بجواره عبد الله بن مسعود وصهيب وعمار بن ياسر وغيرهم وبلال
13: زيد،
6: نعم، رأوا هؤلاء ويرون أنفسهم هم أعلى نسبا منهم. فماذا قالوا؟ يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر، فقال المشركون: أطرد هؤلاء عنك فلا يجترئون علينا. وكنت أنا وعبد الله بن مسعود ورجل من هذيل ورجلان قد نسيت اسمهما، فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحدث به نفسه، وحدث به نفسه عليه الصلاة والسلام. بشر وطمع في إسلام هؤلاء، لأن هؤلاء إذا أسلموا
13: كان عزاً لدين الله،
6: كان الأثر أكبر
13: وانتشار الدعوة وصول الخير للناس.
6: وانظر إلى أن الله عز وجل
13: في المقاييس العقلية،
6: نعم، أن الله عز وجل لما وقع هذا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وتكلم عليه الصلاة والسلام بالوحي الذي جاء على خلاف ما هو، لأنه لا مجاملة في دين الله.
13: هذا من دلائل النبوة.
6: نعم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا من شرع الله عز وجل ولا من دينه. وتقول عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من دين الله لكتم، فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها. وتخفي عفوا تخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي من السماء: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. لا تفكر في هذا، الناس عند الله سواسية، أكرمهم عند الله أتقاهم، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا في التقوى. فسد هذا الباب إلى يوم القيامة، التفاضل في دين الله بالتقوى. لذا نصب في الجيوش من هو عبد حبشي، وأهين وأبعد وأذل من كان في أحساب قريش وأنسابها عليا رفيعا، ورمي في بئر بدر حينما قتلوا في تلك الغزوة العظيمة. لذا سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب على قريش، لأن من أراد أن يسلم فإن هذا هو الذي سيكون. الكرامة لا تكون عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتقوى، لأن هذا دينه عليه الصلاة والسلام يأمره بذلك: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
13: سبحان الله، أذكر يوم من الأيام كنت مع أحد الأطفال، كان حديث عن السيرة والأذى الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب كفار مكة له ومعاناه من ذلك. فقال هذا الطفل: لماذا لم يدعو عليهم؟ والسؤال هنا يعني مع كل هذا التعسف والظلم والقهر والتسلط، ألم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش؟
6: النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بهلاكهم جملة واحدة، بل كما تعلمون سيأتي معنا إن شاء الله في قصة ذهابه للطائف حينما أوذي في مكة أذى شديدا وجاءه ملك الجبال ولم يدعو عليهم الصلاة عليهم عليه الصلاة والسلام، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. لكنه عليه الصلاة والسلام دعا عليهم بدعوة لعلها أن توقظ قلوبهم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. تعلمون شيخ يوسف أن في قصة يوسف نبي الله عليه السلام في الرؤية التي رآها الملك
7: سبع سنين
6: سيأتيهم سبع سنين عجاف، النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذه السبع العجاف أن تصيب قريش. دعا عليه الصلاة والسلام حين استنفوا عن الدعوة واستكبروا وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم
7: قال ذلك يكون رادعا لهم فينيبوا.
6: فجاء الرد الرباني: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ فحدث ذلك كما أخبر الله سبحانه، تنازلوا عن كل شيء ودسوا جباههم في التراب وانحنوا جوعا وخوفا وهزالا، أصابتهم المجاعة. جاء كفار قريش يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أكلوا الميتة والجلود وجعلوا يرون بين السماء والأرض دخانا من الجوع، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هو الدخان من شدة الجوع صار الإنسان يرى دخان في السماء. فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله الكفار فقالوا يا رسول الله استسق الله عز وجل لنا فإن مضر قد هلكت. فاستسقى، فلما استسقى ونزل المطر وأصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم
7: كما أخبر الله
6: تبارك وتعالى. ما أسرع نسينا قريش بعدما كانوا يرون الدخان من شدة الجوع، ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ثم دعا لهم وجاءهم القطر ونزل الماء من السماء، ومع هذا لما شبعوا استنكفوا استكبروا وعادوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك.
7: سبحان الله، يعني مع كل ما حدث الشيء الذي يتوقف عنده قارئ السيرة في تلك المرحلة التي نتحدث فيها، الحادثة الغريبة بل السابقة التي لم تقدم على فعلها والتفكير بها قريش من قبل ذلك، ألا وهي محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة يعني تجعل الإنسان عندما يتأمل الأمر يقول كيف يمكن أن يصلوا إلى هذا الحد رحمهم وقريبهم ومع ذلك يصل إلى درجة أن
6: محاولة
7: قتله صلى الله عليه وسلم.
6: نعم، هم شيخ يوسف اجتمعوا في الحجر يرون أن دين محمد عليه الصلاة والسلام بدأ ينتشر ويشتهر وسمعت به العرب، كل العرب بدأت تقول محمد يدعو إلى الله، محمد يدعو إلى الله. هنا قالوا وتعاهدوا باللات والعزى ومنات، لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على أبيها فقالت هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا، لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. فطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم،
7: اللهم صل وسلم،
6: وسكن نفسها وقال يا بني أدني، فدنت منه عليه الصلاة والسلام وأدنت وضوءه عليه الصلاة والسلام، فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا هذا هو، فخفضوا أبصارهم
7: سبحان الله
6: ولم يتحركوا من مجالسهم. أين الكلام الذي قبل قليل سيفعلون يفعلون يقتلون محمدا يجتمعون حيث يتفرق دمه عليه الصلاة والسلام؟ ولم يرفعوا أبصارهم ولم يقم منهم رجل واحد. فأقبل عليه الصلاة والسلام حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم حصبا وقال شاهت الوجوه، وغادر المسجد. فأفاقوا تحسسوا فإذا التراب يحشر أعينهم وأنوفهم ويغطي وجوههم عار لا يغسل إلا بالدماء، عار ملأ خبر أرجاء مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم كانوا قبل ذلك قد تمالؤوا على قتله. ثم لما دخل عليهم قام على رؤوسهم وحث الحصباء في وجوههم والتراب في وجوههم ولم يقم منهم رجل واحد. فباءت هذه المحاولة بالفشل، لكن هذه المحاولة يا شيخ يوسف أثارت الحمية في نفوس عبد المطلب. كيف يقوم هؤلاء بقتل أو يقدم،
7: كيف يفكرون بهذا الأمر،
6: يريدون قتل محمد وعصبته وقبيلته وأهله آل مطلب موجودون وأكثر من أخذته الحمية عمه أبو طالب. هنا قرروا جميعا حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمايته حماية تامة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
7: سبحان الله.
6: قاموا جميعا وتعاهدوا على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وصار عليه الصلاة والسلام بين بني عمومته من عبد المطلب يحمونه من أذى قريش، خوفا عليه منهم من أن يقدموا على فعل ما أرادوه في المرة السابقة. من هنا جاءت فكرة خطيرة لقريش، ألا وهي الحصار،
7: وهي سابقة يعني. نعم. لا نظير لها.
6: طبعا موضوع الحصار موضوع غير معروف، كيف سيكون حصار؟ هذا شيء غريب،
7: كيف سيطبق؟
6: كما تفضلتم هي سابقة، لكن ضاقوا ذرعا، حاولوا قتله فما استطاعوا، حاولوا أذيته وإرجاعه عن دينه بالترغيب والترهيب وما استطاعوا، كلموا قبل ذلك عمه أبا طالب لكنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
7: اللهم صل وسلم،
6: وحاول معه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ردا واضحا: والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين لم أترك أو أهلك دونه. جواب واضح تماما وحاسم أنه لن يتراجع قيد أنمله، لن يتراجع وسيظل على طريقه ثابتا. فجاءت هذه الفكرة، فكرة الحصار، لكسر إرادة بني عبد المطلب وقبله محمد عليه الصلاة والسلام. قرروا في صحيفة كتبوها ألا يكون بينهم وبين بني عبد المطلب مصاهرة ولا بيع ولا شراء، لا يفعلون هذا حتى يسلموا لهم محمدا فيقتلوه ويتخلصوا منه. لذلك لجأ أبو طالب ومن معه من أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعمومته إلى مكان يقال له شعب أبي طالب أو المحصب.
7: العجيب يعني بذكر هذه الصحيفة التي كتبوها وتعاهدوا عليها في حصارهم، أن كاتبها منصور بن عكرمة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده.
6: الله أكبر.
7: هو الذي كتب.
6: الله أكبر.
7: نعم. حوصروا إذن في شعبي،
6: حوصروا في هذا الشعب. لم يحاصروا، هم ذهبوا إلى هذا الشعب. أبو طالب ومن معه رأوا أن يذهبوا إلى هذا الشعب لتسهل عليهم حماية النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. حينما دخلوا هذا الشعب بدأ الحصار، لا يباع لهم ولا يشترى منهم ولا يكون بينه أحد من قريش وبين هؤلاء مصاهرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذا الشعب، قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه الظروف يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله عز وجل وما يؤذى أحد، وأخفت في الله عز وجل وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاث من بين يوم وليلة، مالي ولعيالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال.
7: اللهم صل وسلم.
6: يقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قيحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. ويقول سعد بن أبي وقاص: كنا قوما يصيبنا صلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته، فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك وصبرنا له، وكان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى لقد رأيت جلده يتحشف تحشف جلد الحية عنها.
7: ذلك المنعم.
6: نعم. لا نعرضه على قسينا فنحمله مما به من الجهد، يعني يضعون القسي
7: كان نعش أو
6: مثل النعش. كان الحصار شديد وعظيم، ودخل فيه كل من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم وبنو عبد المطلب وبنو هاشم 3 سنوات.
7: سبحان الله.
6: يعني أن تتكلم عن قرابة أكثر من 1000 يوم، أكثر من 1000 يوم وهم صابرون،
7: معاناة مستمرة
6: بين نسائهم وأطفالهم، قد أبعدوهم وحاولوا حصارهم. ثم أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن هذه الصحيفة التي كتبها منصور في جوف الكعبة قد سلط الله عليها الأرض فأكلتها، فجاء أبو طالب وأخبر قريش بذلك، الكعبة مغلقة. فلما أخبرهم قالوا إن كان ما قاله حق فإن الأمر قد حسم وانتهى. فذهبوا ففتحوا الكعبة فوجدوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكسر الحصار وانتهى بعد ذلك. من هنا علمت قريش أنها لن تقدر على محمد،
7: يفوق قدرتهم وكل ما يحتاج
6: موازين البشر. نعم، كل موازين البشر باعت بالفشل.
7: الله المستعان. رضي الله تعالى عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى على نبيه المصطفى وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مستمعي الكرام ممن يسمع مثل هذه الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذا الدين قائم على الصبر وقائم على الثبات، وأن الصحبة أصل فيه.

0: عرض لهذه الصفحة من صفحات السيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه ومع صحبه الكرام، وأن يريدنا حوضه وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، ونلقاكم في مجلس آخر مقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: مجالس السيرة.
3: مجالس السيرة،
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي المؤمنون والنور.

0: أبن.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي المؤمنون والنور.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
4: من برامجنا
2: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
5: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
6: وقرآن الفجر.
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
4: من برامجنا
2: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
4: من برامجنا
2: في إذاعة القرآن حلقة النور.
5: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
3: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
1: قرآنا عجبا. وما

0: وإنني أذكر نفسي وإياكم بهذه الحكمة العظيمة التي قال الله فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الجن والإنس للتمتع في الدنيا والترف وجمع المال والأولاد والزوجات، ولكن لشيء واحد وهو عبادة الله. غير الجن والإنس لأي شيء خلقوا؟ نعم، للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن المعادلة: خلق ما في الأرض لنا، وخلقنا لعبادة الله. وحينئذ فإن من العقل أن نستخدم ما خلق لنا ليكون عونا لنا على ما خلقنا له، وهو طاعة الله عز وجل. وعلى هذا فإنه ينبغي أن نعرف ما معنى العبادة حتى نكون على بصيرة من أمرنا في معرفة كلام الله عز وجل. العبادة أيها الإخوة تطلق على معنيين: على التعبد وعلى المتعبد به. فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة أن يتذلل الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب نهيه، محبة له وتعظيما. أما على المعنى الثاني أن العبادة تطلق على معنى المتعبد به، فقد حدها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف من أحسن ما يكون من التعريف، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة إذن عبادة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الواقعة وحتى سورة الحشر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الواقعة وحتى سورة الحشر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: حلقة النور.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
9: تقدم
0: حلقة النور،
10: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
9: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
10: حلقة النور.
9: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
10: تنفيذ
11: خالد بن إبراهيم الجربوع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. كعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم يردد معي الطلاب الذين يشاركون معنا في هذه الحلقات هذه الآيات، ثم بعد ذلك ننبه تنبيهات يسيرة إن كان هناك تنبيه، وبعدها نستمع لتلاوات الطلاب ونصحح أخطاءهم إن كانت هنالك أخطاء. قبل أن نبدأ هذا البرنامج يعرف الطلاب بأسمائهم.
13: إبراهيم عبد العزيز عبد الله الشثري.
14: عبد الله سعد عبد الله الدرهم.
15: نواف بندر عثمان الزاح.
12: حياكم الله جميعا. اليوم المنهج سيكون من سورة الماعون، أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي. أعون

0: الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: للمصلين.
1: للمصلين
0: أي ليست الن، للمصلين.
1: للمصلين
0: الذين هم عن

0: ويمنعون الماعون
1: ويمنعون الماعون.
0: بارك الله فيكم على هذه المشاركة الطيبة في قوله تعالى ولا يحض على طعام المسكين في الآية الثالثة. من الخطأ أن تقرأ ولا يحض، نركز أن هنا عندنا حرف ضاد، حرف الضاد ليس كحرف الضاء، يقرأ ولا يحض ولا يحض، اللسان لا يخرج من بين الأسنان كحرف الضاء، فتقرأ ولا يحض على طعام المسكين. طيب نواف أعطنا ولا يحض.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: أحسنت يا نواف. طيب في قوله تعالى الذين هم يراءون، هنا عندنا مد واجب متصل يمد بمقدار 4 حركات، فيقرأ الذين هم يراءون يراءون. تفضل يا عبد الله.
2: الذين هم يراءون.
0: بارك الله فيكم جميعا. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بعبد الله.
2: أعوذ

0: الماعون.
1: طيب مد يراءون.
0: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: لا أقف عند يراءون مع تحقيق الهمزة، يراءون.
0: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: أحسنت يا نواف، تفضل يا إبراهيم.

0: فويل فويل
1: فويل للمصلين
0: فويل فويل
1: للمصلين
0: أعدها فويل.

0: سماعون.
1: أحسنت يا إبراهيم وكذلك عبد الله ونواف على مشاركتكم الطيبة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر با عيسى من سورة ياسين.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن. رواه البخاري ومسلم. أي واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الحجرات وقاف.

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الحجرات وقاف.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.
1: حقيبة اليتيم المدرسية بداية لمستقبل مشرق. ندعوكم إلى المساهمة في مشروع علمني لتوفير الاحتياجات المدرسية لألفي يتيم ويتيمة عبر التحويل إلى الحساب البنكي في مصرف الراجحي باتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق مصرف الراجحي، ثم اختر التحويل، وبعد ذلك اختر التحويل إلى جمعية خيرية، ابحث عن جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، ثم اختر حساب كفالة الأيتام، أدخل مبلغ التبرع 300 ريال أو ساهم بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
2: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: المملكة ترحب باندماج قوات قسد بالمؤسسات العسكرية السورية. المملكة تحصد جائزة الأمم المتحدة لإصلاح الأراضي تقديرا لزراعة 159 مليون شجرة. رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين تنظم في سبتمبر القادم هاكاثون هداية. في التفاصيل، رحبت المملكة باندماج قوات قسد بالمؤسسات العسكرية السورية بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها الشقيق. وجددت المملكة في بيان لها دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في مواصلة مسيرة الوحدة والتنمية. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصالين هاتفيين منفصلين من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ومن وزير خارجية تركيا هاكان فيدان الجهود المبذولة لخفض حدة التوترات الإقليمية في إطار التنسيق المستمر وتوحيد المساعي الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. حصلت المملكة على جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي تقديراً لجهودها المتواصلة في تنمية الغطاء النباتي واستعادة الأراضي المتدهورة وحماية النظم البيئية وتعزيز التنوع الأحيائي. وجاء التكريم خلال فعالية رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تستضيفها منغوليا، إذ كرمت الأمم المتحدة المملكة ممثلة في البرنامج الوطني للتشجير الذي أسهم في زراعة أكثر من 159 مليون شجرة وإعادة تأهيل ما يقارب مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وقعت المملكة والسنغال مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد وتعزيز التعاون المشترك في مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات وتطوير الممارسات المتخصصة في مجال حماية النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته ومكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد. تنظم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام المسجد النبوي في 8 سبتمبر القادم حدثا تقنيا تنافسيا يجمع المبتكرين بهدف ابتكار حلول ذكية ومتقدمة لتطوير الخدمات الدينية التي تقدمها عن الهاكاثون وأبرز المجالات والتحديات التي سيعمل عليها المشاركون. تحدث للإذاعة رئيس اللجنة الإعلامية لهاكاثون هداية دكتور أيمن السعيدي:
4: هذا الهاكاثون هداية هو حدث تقني تنافسي يجمع المبتكرين، وله هدف نبيل وسامي وهو تقديم حلول ذكية وتقنية لتطوير الخدمات الدينية المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي. اليوم نشهد في المملكة العربية السعودية تحول كبير في المجال التقني، في الذكاء الاصطناعي، والعام هو عام الذكاء الاصطناعي، وبالتأكيد كثير من قصص النجاح اليوم ضمن رؤية المملكة. نفكر كيف نستطيع اليوم أن يتبنى الباحثون والمبتكرون مثل هذه المهارات وتطويعها من أجل خدمة ضيوف الرحمن بشكل مباشر. هناك 8 مجالات أساسية. هذه المجالات هي مجالات استرشادية للقضايا اللي ممكن البحرين أو المبتكرين أن يوجهوا تركيزهم عليها، وتشمل التجربة الفورية للخطب والدروس في المسجد الحرام والمسجد النبوي وترجمتها بحيث تصل رسالة الحرمين بدقة وسهولة إلى قاصديها من مختلف الجنسيات على مستوى العالم، وهذا نلاحظه بشكل مباشر. الإعلام والاتصال في الحرمين، تعزيز رسالة الحرمين وتطوير أساليب عرض المحتوى الديني، التفاعل مع الجمهور العالمي. أحد المجالات أيضا إرشاد الديني وإجابة السائلين، كيف يمكن أن نستفيد من هذه التحولات الرقمية في إدارة الحشود وتوجيه ضيوف الرحمن ودعمهم بشكل مباشر. الدروس العلمية في الحرمين يعني وهي واحدة من هذه المجالات، خدمة الطوافة بالمسجد الحرام وأدوات تعليم القرآن الكريم، بالإضافة إلى خدمات تخصصية لذوي الإعاقة وللتجربة الدينية لضيوف الرحمن. الفئات المستهدفة بالتأكيد تشمل المبتكرين، المطورين، المهتمين بمجال الإرشاد الديني، طلاب الجامعات والأكاديميين، والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
3: تستضيف المملكة خلال الفترة من 31 من أغسطس إلى 3 من سبتمبر القادم أعمال النسخة الخامسة من الحدث التقني العالمي ليب 2026 تحت شعار إلى عوالم جديدة في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، وبمشاركة واسعة من قادة التقنية والابتكار والمستثمرين والخبراء والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم. دشن تجمع مكة المكرمة الصحي وحدة العافية التي تعمل وفق نموذج توقف واحد متعدد التخصصات في خطوة تستهدف تطوير نموذج الرعاية الصحية السعودي من خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر والتعامل مع عوامل الخطورة المرتبطة بنمط الحياة قبل تطورها إلى أمراض مزمنة أو مضاعفات صحية. حث أعضاء بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح جماح العنف الذي يرتكبه مستوطنون في الضفة الغربية والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بمضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة تطبق سياسة عدم التسامح مطلقا مع عمليات زرع الألغام في المضيق. ختما لهذه النشرة أيها الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. المملكة ترحب باندماج قوات قسد بالمؤسسات العسكرية السورية. المملكة تحصد جائزة الأمم المتحدة لإصلاح الأراضي تقديرا لزراعة 159 مليون شجرة. رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين تنظم في سبتمبر القادم هكاثون هداية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. تقبلوا تحية محررها محمد المالكي ومحمد بن جدوع، وعلى تنفيذها بدر الزهراني، وكان معكم على قراءتها إبراهيم الشايع. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. وننزل

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا
3: يا شيخ. انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف، برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
7: سؤال
0: على الهاتف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير ومسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة تشرف بمتابعتكم من برنامجكم سؤال على الهاتف. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك مع الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: وأنتم أخي أهلا وسهلا ومرحبا بك، والسلام عليك وعلى إخوانك وعلى إخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
8: اللهم أمين. نسعد أيها الكرام كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999، ومن خلال التغريدة الخاصة بالبرنامج الموجودة في حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس. ومعنا أم إبراهيم، تفضل يا أم إبراهيم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
9: لو سمحت، السؤال عندي سؤالين. السؤال الأول، هل جزاء الولادة العملية مثل الولادة الطبيعية بالأجر؟ هذا السؤال الأول.
2: يا بنتي، الأجر علمه عند الله، عرفت ولا لا؟ ولكن مصيبة الذي تعمل العملية أكثر من مصيبة الولادة الطبيعية عند بعض النساء. لكن بعض النساء الآن يروحون للطبيبة يقولون نبي قيصرية، ما نبي الولد يخرج طبيعي. هم الذين يختارون مثل هذا، فهل نقول لهم إذا اختاروا العملية أنهم أفضل من الولادة الطبيعية؟ ما أظن، لا نقول هذا. لكن من ابتليت فاعترض الحمل في بطنها وأصبح لا يخرج إلا بعملية، وعملت هذه العملية إنقاذا لنفسها ولجنينها، نرجو الله أن يعظم أجرها.
8: اللهم أمين. سؤالك الثاني أختي إبراهيم،
9: حكم الرضاع إذا كان من إناء يعني مو من صدر الأم، هل يجزئ؟
2: طيب والإناء ذا وين جاء منه؟ مهم من صدر الأم؟
9: إلا
2: خلاص، يعني من صدر الأم صبيتي في ثمة ولا صبيتي في الإناء وبعدين أدخلتي في ثمة؟ واضح؟
9: إيه واضح ما قصر.
8: الله يجزاك خير شيخنا الكريم. شيخنا أحسن الله عليكم، هذه إحدى الأخوات تقول نذرت أني أذبح ذبيحتين إذا تم إثبات براءتي من الدعوة التي أقيمت علي، وتم بحمد الله رد الدعوة، فهل يلزمني النذر وأنا لست مقتدرة وجزاكم الله خيرا؟
2: يلزمك النذر، لأن النذر إيجاب الإنسان على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه. فإذا كان مثل نذر سيسمى نذر تبرر، يعني يا ربي أنت عطيتني نعمة أنا أقدم لك عبادة، فيلزمك يا أختي. وإذا كان لا تستطيعين أبدا حينئذ تكفرين كفارة يمين. لكني لا أظن، أنت الآن تقولين ما أستطيع، ولو يجي سقوط ضيف الآن من الحدود الشمالية ولا من غيره، رحت وشريتي خروف وذبحتيه وقلت هذه كرامة أبو زيد أخوي، صحيح ولا لا؟
8: صحيح يا شيخ، الله يحسن لك. شيخنا يعني هناك سؤال، يعني البعض يعني بالنسبة للنذر إذا شفيت سأذبح ذبيحة، هل هذا يعني يؤثر فيما يتعلق بتحقيق الشفاء من عدمه؟
2: لا يؤثر أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الظاهرية يقولون النذر حرام، لكن جمهور العلماء يرون أنه مكروه، وأن الإنسان إذا أراد أن يعبد الله بعبادة تطوع يعملها من دون أن يلزم نفسه.
8: الحمد لله. أحسن عليكم شيخنا الكريم. معنا علي من جازان، تفضل يا علي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
7: عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز أنا أصلي إمام و أقرأ الحمد وبعد أقرأ الصلاة في أغلاط، يعني خمس حروف ما أنطقها زين؟
8: إيه، تخطي في قراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة.
7: نعم.
8: وأنت إمام؟
7: نعم.
8: إيه نعم.
2: إمام ولا مأموم؟
7: لا إمام.
2: لا، ما يجوز لك يا أخي إذا تخطي في الفاتحة وفي القرآن الكريم خطأ كثير، أنك ما يجوز أن تكون إمام. ولذلك خلاص أنت دور، يعني ابحث عن من يصلي عنك واجتهد في تجويد قراءتك، هل قراءتك إن شاء الله تصير صوابا كما قالها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة.
8: نعم. الله يسلمكم معالي شيخ الكريم. هذا سؤال من أحد الإخوة الكرام، يقول أنا المسجد الذي أصلي فيه الفروض داخل حد الحرم، وسكني مقابل المسجد بشارع خارج حد الحرم، فمن أين أحرم للعمرة وجزاكم الله خيرا؟
2: أحرم من بيتك، بيتك الآن خارج الحرم.
8: صحيح.
2: أليس كذلك شيخ؟
8: صحيح.
2: أي أحرم من البيت،
8: من المنزل. نعم، الله يجزاك خير شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول هناك أحد المحتاجين ولديه فاتورة كهرباء، فهل يجوز أن أعطي أسدد عن فاتورة الكهرباء من زكاتي؟
2: نعم يجوز يا إخواني تسديد فواتير الكهرباء والماء وإصلاح السيارة، لصرت في الورشة ورشة يعني قريبك أو جارك للسيارة متعطلة في الورشة ويطالبونه بقيمة إصلاحها، وكذلك لو كان عنده عملية وعنده علاج ويحتاج إلى فزعة في النقود، حينئذ عليك أن تساعده.
8: نعم، أحسن الله عليكم شيخ الكريم. شيخنا يقول لدي أخ عمره في الأربعين يعاني من مرض نفسي ويستخدم علاج، ولا يستطيع أن يعمل بسبب هذا المرض، ولا يملك مالا ولا دخلا، يعيش معنا في المنزل، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة مالي كون الأقربون أولى بالمعروف وجزاكم الله خيرا؟
2: يجوز يا أخي، لأنك أنت ما تنفق عليه، إن كنت تنفق عليه نفقته واجب عليك شرعا فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، وإن كنت لا تنفق عليه فيجوز أن تعطيه من الزكاة.
8: نعم، أحسن الله عليكم شيخ الكريم. معنا إسماعيل من الأحساء، تفضل يا إسماعيل. أبو إسماعيل.
10: السلام ورحمة الله وبركاته. عدنان معك.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
8: حياك الله يا عدنان، تفضل.
10: أزاك فضل. شلون شيخنا؟ عسى طيب.
2: خير والحمد لله،
10: من جابك في الجنة ومن سنة.
8: اللهم.
10: عندي أربع أسئلة، الله يحفظكم.
8: الأول،
10: السؤال الأول، القرنفل من مع ماء وملح أتمضمض به عند الألم من الضرس، هل هو يفطر؟
2: طيب. لا ما يفطر، إذا كان ما يدخل للمعدة ولا يروح فلن تتمضمض به فقط وتخرجه فلا يفطر.
8: السؤال الثاني،
10: أين تقع الأعراف ولماذا سميت بالأعراف التي ذكرت بالقرآن الكريم؟
2: الأعراف يا أخي مذكورة في سورة الأعراف، الله تعالى يقول وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يعني بعلاماتهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون إلى آخر الآيات. الأعراف هو مكان بين الجنة والنار يكون عليه هؤلاء، ومن هم هؤلاء اختلف فيهم، فقيل إنهم ناس عندهم حسنات وسيئات يعني تساوت، فاستوى العمل الصالح الذي عملوه والعمل السيء الذي عملوه، فأوقفهم الله في هذا الموقف عبرة لهم ولغيرهم. هذا من ضمن الأقوال التي قيلت في أصحاب الأعراف. نعم.
8: سؤال الثالث.
10: السؤال الثالث: ما الفرق بين النفس والروح؟
2: والله يا أخي أنا لا أعرف الفرق بين النفس والروح، لكني أعرف أنا أن النفس ثلاثة: نفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس أمارة بالسوء، ونفس مطمئنة، ونفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه أقسام الأنفس. المطمئنة هي التي زادت نسبة اكتسابها الحسنات، وهي أعلم الأنفس، والله تعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. واللوامة هي التي تفعل الذنب ثم تلوم نفسها ويدعوها ذلك إلى قربها من الله وزيادة توبتها. والأمارة بالسوء هي أسوأ هذه الأنفس، ونعوذ بالله أن نبتلى بنفس تأمرنا بالسوء وتدعونا إليه. نعم.
8: الله. سؤالك الأخير يا عدنان:
10: من هم الأربعة الذين تشتاق الجنة إليهم؟
2: هذه يا أبو إسماعيل فيها كلام، وأنا ما أدري يعني يصح ولا ما يصح. يقول أنها سلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب، لكن يا أخي كيف نقول عن هؤلاء؟ سبقهم إبراهيم عليه السلام، وآدم عليه السلام، ونوح، ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وهو أفضل من شسمه من علي ومن سلمان وعمر وهكذا. فمثل هذه الأشياء ما ينبغي يا إخواني أن نعطيها أكبر من حجمها، ولم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يعتمد عليه عندي.
8: نعم. أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا، هذه سؤال أيضا من أحد المستمعات الكريمات، تقول: ما حكم إزالة شعر الوجه للمرأة وليس المقصود شعر الحاجب؟
2: شعر الحاجب يا إخواني وشعر الأجفان، هذه الشعور الطبيعية لا يجوز إزالتها ما دامت لأنها ليست مضرة. لكن لو أن المرأة لبت لها شارب وجاءت تسألنا تقول أزيله ولا خليه، نقول تزيلينه. لو نبت لها لحية أو عوارض مثل عوارض الرجل نقول لها أزيليها. المرأة ليس هذا الشعر من طبيعة خلقتها، فما كان من طبيعة الخلقة فلا يزال، وما كان من غير طبيعة الخلقة فإنه يزال لأن مكانه غير محترم. نعم.
8: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. شيخنا يقول: سنقوم، الأخ أحمد يقول، سنقوم بنحر عقيقة لطفل، فكيف نقسمها؟ هل نقسمها مثل الأضحية؟
2: نعم، هي تقسم مثل الأضحية استحبابا، يعني ليس واجب، مو بواجب بس مستحب. وإن وضعها الإنسان في وليمة وعزم قرابته واجتمع وسلم بعضهم على بعض، وكانوا قبل يعني ما أحد يرى الآخر مدة طويلة، فهذه أيضا فيها مسألة اجتماع القرابة وإحسانهم، هذه نعمة من الله تعالى، فتكون هذه النعمة بسبب هذا الجسم، سبب هذه العقيقة. نعم.
8: نعم. السلام عليكم يا شيخنا الكريم. هذا أحد المستمعين الكرام يقول: حصل عندي شك في الشوط الرابع في العمرة، يقول أنه حج متمتعا، فيقول: في العمرة حصل عندي شك في الشوط الرابع ولا أعلم هل هو الرابع أم الخامس، لكن غلب على ظني أنه الخامس وأكملت الطواف، وفي ذات الوقت كان عندي شك، فهل الطواف والحج صحيح وجزاكم الله خيرا؟
2: ما دام يا أخي أنك عملت الشك بالعمل بغلبة الظن، وأصبح الظن الغالب عندك أنه مثلا خمسة، فعملت بغلبة الظن فقد أديت ما عليك.
8: جزاكم الله خيرا. معنا محمد من الخبر، تفضل يا محمد.
11: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل.
8: السلام ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: بارك الله فيكم وزادكم من علمه.
8: اللهم أمين اللهم أمين. تفضل بسؤالك يا محمد.
11: شيخنا الفاضل، لدي هذا السؤال وقد سألته من قبل، ولكن يبدو أنه يعني تم فهمه بشكل خاطئ، ألا وهو قضاء الدين بالدين، وهل هو الأولى أن يسعى المرء للدعاء بقضاء الدين من الله سبحانه وتعالى، أم أن الاتكال على البشر فيه نوع ما اتكال غير محببة أو غير محببة من المولى عز وجل، الأولى أن يدعو الرجل الله سبحانه وتعالى بأن يعينه على قضاء الدين، أولى وأفضل من أن يطلب قضاء الدين من الناس؟
8: طيب تفضل.
2: يا حبيبنا الله يرضى عليك، أنت إذا دعوت الله وبذلت الأسباب، طلبت من إخوانك مثلا أن يسددوا الدين عنك، فأنت دعوت ثم عملت بالأسباب، فهمت؟ لكن الذي يجعل سداد دين على الناس ويروح كل شهر أو كل سنة يأخذ له دين جديد ويطلع بعياله إلى أماكن المنتزهات والسفر وكذا، ويقول لا جينا رحنا وشحذنا لا شحذ ونسدد الدين، هذا ما يجوز يا إخوان، هذا لا يجوز. نعم.
8: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا يقول: سلفت أختي 50,000 ريال ورجعتها بعد أشهر، والآن أموالي حال عليها الحول وأريد أن أخرج الزكاة، فهل أخرج زكاة المبلغ الذي تسلفته مني أختي وقامت برده؟
2: إذا كانت تسلفته وردته في الحول نفسه، يعني هي مدة بسيطة، فأنت لا تغير حول الـ50، خلها مع رفيقاتها واعتبر الحول القديم والمسألة يعني سهلة.
8: نعم.
2: فهمت؟
8: نعم. الله يسلمكم شيخ الكريم. معنا أم يوسف من الدمام، تفضلي يا أم يوسف.
12: السلام عليكم شيخ العزيز. كنت عايزة أسأل حضرتك، كنت قلت الأخت عزيزة عليا أن أنا لما أروح أعمل عمرة إن شاء الله هدعيلك أول ما أشوف الكعبة، ما قلت لهاش وعد ولا قلت لها أي حاجة، بس أنا لما شفت الكعبة صراحة ما دعيت لهاش هي أول واحدة، فهل علي اسم أو إن يعني حرام أو حاجة؟
2: أنت نسيتي يا أختي، والإنسان معفو عنه النسيان، لكن بس عساس دعيتي في السفرة هذه لها،
12: يعني أنا ما نسيتش، بس أنا أول ما شفت الكعبة دايما بدعي.
2: خلينا أول ما شفت، خلينا أول، لكن أنت دعيتي بعد ذلك لها؟
12: آه على طول دعيت لها على طول.
2: ما
12: وكثير
2: ما يؤثر يعني. يا أختي يعني الدعاء أول ما تشوفين الكعبة أو بعده بيوم أو بيومين لا خلاف فيه، كل دعاء، وأنتي نسيتي وعدتي ثم نسيتي.

0: شيء من التركة الثلث أو نحوه فهذا لا بأس به، وإن لم يتبرعوا فإن ذلك لا يلزمهم.
1: نعم، أحسن الله عليكم شيخ الكريم. معنا أم خالد، تفضل يا أم خالد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ الله يحفظك، ما هي الطريقة الصحيحة لشراء الذهب؟
0: الطريقة الصحيحة لشراء الذهب أن تجلسي عند الدكان، إذا دخلت الدكان تقولين عطني الذهب الذي تريدين، ثم يزن أهلس، وإذا وزن أهلس تدفعين النقود وتستلمين الذهب يدا بيد. هذه هي الطريقة الصحيحة. الخطأ أن تشترين شيئا من الذهب وتدفعين نصفه وتقولين عطني الذهب وبكرة هجيب، هذا ما يجوز. فهمتي؟ يصح فيما قبض وقبض ثمنه، ولا يصح فيما لم يقبض فيما لم يقبض ثمنه.
1: نعم. تفضل سؤالك الآخر يا أم خالد.
2: شيخنا طيب الله يحفظك، ما حكم طريقة اللي هو عن طريق الانترنت وعن طريق الأونلاين لشراء الذهب والبطاقات؟
0: يا إخواني البطاقات يجوز الشراء بها، لأنك عندما تسلمين البطاقة له يضعها في الجهاز يخصم في تلك الثانية، يخصم من شو اسمه من الفلوس حقتك من حسابك. لو تراجعين حسابك الآن إذا أخذتيه من بطاقة الصرف حقتك تجدين أنه قد خصم، فقبض، معناه أنه قبض، تم القبض. أنت أخذتي الذهب وسلمتي له النقود من بطاقة صرافك الذي وضعتيها على جهاز القبض.
1: نعم، بس المشكلة شيخ الكريم أنه قبض الذهب قد يتأخر يومين أو ثلاثة تسليمه
0: يا أخي إذا أنت اشتريته منه وهو بيوديه لك، أنت وكلته في أنه يرسله لك،
1: يستلمه ويرسله،
0: يستلمه ويرسله لك.
1: نعم، الله يسلمكم شيخ الكريم. سؤالك الأخير أختي.
2: الله يرضى عنك يا شيخ الله يحفظ، كيف تتصرف الزوجة مع زوجها الذي يقاطعها مدة طويلة؟
0: الصلح خير يا أم خالد، الصلح خير. ورب العالمين يقول في شأن الزوجات والأولاد: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ايش بعدها يا ام خالد؟ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. ولذلك المعاملات الاسريه لازم فيها من التغاضي والصفح. شوفي رب العالمين جاب ثلاث كلمات كل معانيها واحده: تعفوا وتصفحوا وتغفروا. فهمتي؟ وذكرنا بأخلاق الله، قال فإن الله غفور رحيم، أنتم تصيروا مثل ربكم. ولو أننا الآن نتذكر مثل ما تذكر الرجل الصالح عندما قالوا لها اعف عن أخوك، قال ماني بالآن أدعو، أقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. ربي يحب العفو وأنا أحبه، أنا تعافي عنه.
1: الله. نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول ما حكم تخصيص قراءة سورة البقرة يوميا لمدة 40 يوما؟
0: هذه من بدع الرقاة ومفسر الأحلام، الله يصلحهم. آمين. ويبارس فيهم. آمين. يا أخي لو أنهم حثوا الناس على قراءة المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه هي التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها. تقرأ في المغرب 3 مرات وبعد الصبح 3 مرات وبقية الصلوات على مرة مرة، وهذه هي صريحة في التعوذ، صريحة قل أعوذ. أما البقرة فليست صريحة في التعوذ، ثانيا أغلبها قصص بني إسرائيل، ثالثا ليس فيها شيء للرقية إلا آية الكرسي وآخر سورة البقرة الآيتين. وما أدري الآن يعني عن هذا الذي علق الناس بالبقرة، في أنا أسمع من الذين يسألوني تقول إني قلت لا

0: للشيخ قال انت علاجك في البقرة. قلت طيب وش تسوي؟ قال 41 مرة تقرأينها. قلت يقول رحت وقرأتها 41 يوم وأنا كل يوم أختم البقرة. قال ثم جيت وقلت يا شيخ ما يعني ما شفت شيء. قال خاف تقرأينها وانت تروحين وتمشين ولا تجلسين في محل. قال وش تسوي؟ قال لا اجلسي لا تحركين.
1: الله
0: لا تحركين وستجدين الأثر. تقول وروح وقم أقرأها في مجلس واحد وأنا أتلملم. تقول طويلة البقرة وأتلملم وتقول يعني وجدت أن ما عندهم دليل لا عن الله ولا عن رسول صلى الله عليه وسلم لا في العدد ولا في القراءة الساكتة اللي ما فيها تحريك للبدن. نعم
1: لكن شيخنا الكريم يعني كيف نطبق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة إلى آخر هذا الحديث العظيم؟
0: يا حبيبنا القرآن كله بركة. نحن الآن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك. من اللي يقول مبارك؟
1: الله عز وجل.
0: الله تعالى. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فالقرآن كله مبارك مو بس البقرة. فهمت ولا لا؟
1: صحيح.
0: وأنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رقى يعلم الصلاة الصحابة. فلما أنزلت المعوذات وش سوى؟ أخذ بهما وترك ما سواهما.
1: الله.
0: فالمعوذات يا إخواني لما نزلت هي نزلت هذا وصريحة في التعويذ وصريحة في أنها تعوذ بالله. أنت تعوذ بالله من شر هذا الذي تجد.
1: الله. نعم أحسن الله ليكم معالي شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
0: وأنت أخي جزاك الله خير، بارك الله فيك وغفر لك ولوالديك وأدانا وإياك إلى صراطه المستقيم. وفي النهاية أدعو لي ولكم فأقول اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ وأصلح إمامنا وولي عهده، اللهم سدد خطاهم وبارك في مسعاهم وأعنهم على من أراد بهم أو في بلادهم سوءا، إنك القوي القادر يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع طير الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك مع الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف.
3: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
2: 011-40-52-999.
4: سؤال على الهاتف.
2: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
4: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة إبراهيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: هناك 1000 يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم ب300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة؟ ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-85-29. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النحل.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

أخبر الله تعالى أنه قد غضب على من كفر به بعد الإيمان والتبصر، وشرح صدره بالكفر واطمأن به، وأن له عذابًا عظيمًا في الدار الآخرة، وذلك لعلمه بالإيمان ثم عدوله عنه.

فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى، وقلبه يأبى ما يقول، وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يستقتل، كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم، وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، رضي الله عنه وأرضاه. والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما وقع لعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه حين أسرته الروم وأرادوه على دينه، وكما وقع لحبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه مع مسيلمة الكذاب حين

كبأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، ولم يهد الله قلوبهم ولم يثبتهم على الدين الحق.

0: تشفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها ولا أغنت عنهم شيئا، فهم غافلون عما يراد بهم.
1: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.
0: ثم قال الله تعالى: لا عجب أن من هذه صفته هم الذين خسروا أنفسهم وأهلهم.

0: بعدها لغفور رحيم.
1: في هذه الآية يخبر تعالى عن صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم، فوافقوهم على الفتنة ثم أمكنهم الخلاص بالهجرة، فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه، وانتظموا في سلك المؤمنين وجاهدوا معهم وصبروا. فأخبر الله تعالى أنه بعد استجابتهم لتلك الفتنة غفور لهم.

في يوم القيامة تأتي كل نفس تحاج عن نفسها، لا يحاج عنها أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة، وتوفى كل نفس ما عملت من خير وشر، ولا ينقص من ثواب الخير ولا يزاد على ثواب الشر، ولا يظلمون نقيرا.

0: مثل أريد به أهل مكة، فإن مكة كانت آمنة مطمئنة مستقرة، يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، كما قال الله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهكذا أخبر هنا أن رزقها يأتيها هنيئا سهلا من كل مكان. فلما جحدت آلاء الله عليها، وأعظم ذلك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، بدل الله حالهم بخلافها، فألبس الله بلادهم الخوف، وأذاقهم الجوع بعد أن كان يجبى إليها ثمرات كل شيء، وذلك لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم، وقد بدلوا بأمنهم خوفا من غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه وجيوشه حين هاجروا إلى المدينة.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة العنكبوت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة العنكبوت.
1: من منبر الحرمين.
2: حقوق الوالدين ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. ورضاعه آية من آيات الله، والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين.
1: من منبر الحرمين.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا
4: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، ناشئ في رحاب الحرمين.
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورتي الذاريات والطور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورتي الذاريات والطور.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب. وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى. وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم جمل أمورنا ما أحلى.
2: الله أكبر الله أكبر.

إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر, الله أكبر.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة، وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي، أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيدنيه منها. فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي ربي، أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قدير. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري ومسلم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الأعراف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي القيوم الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. أخرجه البخاري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنفال.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. رواه البخاري. أتقاهم أي أشدهم لله تقوى، فنالوا أعلى الكرامة من جهة الشرف بالأعمال الصالحة التي تقيهم من عذاب الله.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة فاطر.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا، وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك، قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة، فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الرعد.

عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
4: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
3: بارك الله فيكم. لعلنا نبتدئ حلقتنا هذه بهذه الرسالة التي يقول فيها باعثها: معالي الشيخ، توفيت جدتي وأتفكر في حال الموتى، هل يرون بعضهم أو يروننا؟ وهل توجد كتب موثوقة في هذا الموضوع؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجرة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. سؤال أخينا هذا الكريم في قوله أنها توفي جدته وأنه يتفكر في حال الموتى، هل يرى بعضهم بعضا أو هل يروننا وهل توجد كتب إلى آخره. أولا، أحوال البرزخ كما هو معلوم هي من أمور الغيب، لا نعلمها ولا نعلم عنها إلا ما جاء في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. ولهذا ينبغي التوقف في هذه الأمور عند حدود النصوص الشرعية، ولا يوجد حقيقة يعني نص واضح وصريح في أن الموتى يعلمون عن شؤون الأحياء، ولا أن الأحياء أيضا الرؤى المنامية، وهذه معلوم أنها ليست بالمصادر المعتمدة. ولكن على كل حال، ذكرت الكتب التي تتحدث عن هذا، يعني قد يقال، لكن الأخ الكريم يسأل عن الكتب مثل كتاب الروح ابن القيم. كتاب الروح ابن القيم كتاب جيد، وأيضا أحوال القبور وأحوالها لابن رجب والتذكرة القرطبي، هذه كلها يعني تفيد في هذا الباب، لكنها يعني ليس هناك أخبارا صحاحا بحيث أنها يستدل إليها، لكنها قد تفيد في الوعظ وفي ترقيق القلوب ونحو ذلك. وإلا يعني، ولا ذكر بعضهم في كتاب القيم يعني أن بعض العلماء ذكر أن أرواح المؤمنين قد تتلاقى وتتعارف، لكن هذا كله ليس له مستندات شرعية صحيحة ثابتة. ولا شك طبعا أن حال الموت حالة مذكرة وتذكر، والإنسان ينبغي أن يكون ذا قلب حي، وأن يعني يكون له من الموت واعظ، وله من أحوال الموت واعظ، وأيضا أحوال الآخرة كلها. وفي القرآن والسنة غنية جدا في الحديث عن الآخرة وعن أحوال الموتى وعن أحوال يعني وأحوال البعث والنشور. كتاب مليء، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كافي وينبغي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، وقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وتذكروا الآخرة. هذا هو الذي ينبغي النظر فيه والتأمل فيه، وأن يكون هو من مصادر الوعظ والزجر والقرب من الله عز وجل، والخوف أن يخاف الإنسان على نفسه ويخاف على مصيره من تذكري الموتى وتذكري الموت وتذكري حال الإنسان أيضا في من قوته وضعفه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. كل هذا مما يحسن تذكره والتذكير فيه والتذكير به والتذكير فيه، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم. الأخت المرسلة تقول: زميلتي تقول إن الحجاب حرية شخصية ورفضت سماع الأدلة خوفا من أن يصبح علما عليها، فما الرد الصحيح عليها؟ وهل عدم سماع الحكم يرفع المسؤولية؟
4: هذا سؤال مع أنه طيب لكنه غريب، غريب أن يعني أن تتحدث عن أختها وعن عن زميلتها هذا الحديث. يعني مسلم يقول في أحكام الشرع إن حرية شخصية، هذا لا لا لا لا ينبغي أبدا. والحقيقة يعني يعني ما يسود الآن من ثقافة عامة ومن يعني اطلاع على شؤون الأمم الأخرى ووسائل الفعل الانفتاح والإعلام والتثقف، هذه كلها لا لا لا لا لا يجوز أبدا أن تؤثر على الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية لا يمكن أن يقال حرية شخصية. الله عز وجل يقول: وما كان، اسمع يا أختي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية العجيب أنها في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب هي التي فيها الحجاب. سورة الأحزاب هي التي فيها الحجاب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة، يعني ما في حرية، ما في شيء اسمه حرية شخصية أمام الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي يجب أن يلتزمه المسلم والمسلمة. وأيضا لا يجوز أيضا كما في الأخت الكريمة أنها تتهرب أن تسمع الحكم الشرعي حتى لا يلزمها، أعوذ بالله. بالعكس، مطلوب منها أن تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فلا ينبغي أبدا هذا، يعني يعني غريب، وإن كان لا أقول أنه غير موجود، لكن غريب أن يعني أن يعني يتجرأ مسلم أن يقول في الأحكام الشرعية أنها حرية شخصية. أبدا. الحجاب هذا بالإجماع، إجماع المسلمين على الحجاب المرأة، بغض النظر عن بعض المسائل الخلافية فيه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآية. فهذا لا يجوز أبدا لمسلم ولا مسلمة أن يفكر التفكير أن يكون مقصر. نقصر كل محل تقصير، أن نقصر نقصر على كل ونسأل الله العفو والعفو، لكن أن نقول لا إن حرية شخصية، هذا لا يقول مسلم. أو أن نتهرب أن نسمع الحكم الشرعي حتى لا يلزمنا، لا. مطالبون بالفقه في الدين، ومطالبون بأن نسأل أهل العلم ونسأل أهل الذكر. فلا لا لا، فأرجو ننبهي الأخت الكريمة هذه وبصريها بدينها، وأن هذا يعني من من من من, من يعني تقصير عجيب وفهم قاصر. والأخت تقول: وهل عدم سماع الحكم يرفع المسؤولية؟ لا، لأن هي مسؤولة، المسلم والمسلمة مطالبون بأن يسألوا. يعني الرسول يقول: هل لا سألوا إذا لم يعلموا، إنما الشفعي السؤال، ويقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر. فنحن مطالبون بأن نسأل العلم وعن كل ما يشفع علينا في أمور ديننا، ولا نتهرب نقول لا أسمع حتى لا يلزمني، ليلزمك بحكم الشرع. جزاكم الله خيرا، وهدانا الله جميعا للتفقه في دينه ولزوم شرعه، إنه سميع مجيب.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم على هذه الإجابة وهذا التوجيه. معالي شيخنا يقول: ما حكم عدم الاغتسال بعد قضاء الحاجة والوقوف أثناء ذلك؟
4: ما حكم عدم الاغتسال بعد قضاء الحاجة؟ لا، هذه اغتسال لعله يريد الاستنجاء، يعني قضاء الحاجة، لأن في اغتسال عادة لا يذكر إلا في أحوال الجنابة أو الحيض مثلا أو النفاس. لكن قضاء الحاجة حدها يقضى اللي هي قضاء الحاجة في البول والغائط، هذا هو الذي يسمى قضاء حاجة. فلعله بالاغتسال الاستنجاء يعني. فإن شاء الله أتكلم عن هذا وهذا. فقضاء الحاجة وهو البول والغائط، الإنسان إذا قضى حاجته، والمسلم والمسلمة إذا قضى حاجته فإنه يستنجي. الاستنجاء يكون بالماء، الاستنجاء يكون بالماء، يغسل فرجه، فالمرأة فرجها والرجل فرجه، وسواء القبل أو الدبر يغسلها بماء يعني ينقي وينقي، وخاصة الغائط يغسل حتى يذهب أثره بالماء، ولما يقول حتى تذهب اللزوجة، وأن يعود المحل نظيفا كما كان قبل خروج الغائط، لأنه إذا خرج الغائط الثاني يكون أثره في اللزوجة وفيه يعني، وترجع خشونة المحل. هذا تعبير الفقهاء، تعبير الفقهاء الإنقاء في الغسل الماء هو أنه إذا غسل يرجع حلقة الدبر بمعنى ترجع إلى خشونة المحل، هذا بالماء. والاستجمار يكفي، الاستجمار بمعنى الجمار، والجمار هي حجارة مفردها جمرة، ولهذا جمار الحج رمي الجمار سمى الجمار، لأن الجمرة هي الحجر، حجر الصغير. فمن يعني لطف الشارع وحكمه وتيسيره على الحمد لله على المكلفين أنه يجزئ الاستجمار، والماء أفضل طبعا، الماء أفضل، والجمع بين الماء والحجر أفضل وأفضل. فيكفي الحجر أو الورق، بحيث أنه ينظف محل الدبر أكرمكم الله، ينظفه بالورق بحيث ينقى، بمعنى لا يبقى أثر، لا يبقى أثر إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء، فيبقى ويكون الخارج ما تجاوز الدبر، يعني ما انتقل إلى الفخذ أو إلى الإلية أو الصفحة كما يعبر الفقهاء. ما دام في حدود حلق الدبر فإنه يكفي فيه الاستجمار، بمعنى التنظيف بالحجر أو التنظيف بالمناديل أو الورق أو نحو ذلك. هذا هو. فإذا عندنا استنجاء وهو بالماء، واستجمار وهو بالحجارة للرجال والنساء، فهذا كافي. إذا استنجى أو استجمر فهذا كافي. أما الجنابة لا، جنابة اغتسال البدن كله، ولا أظن السائل يسأل عنه. فالاغتسال في حال الجنابة أو حال الحيض أو النفاس لابد أن يغسل بدنه كله، ويعم بدنه غسلا، ويتفقد يعني ما عادة ينبو عنه الماء، مثل الأبطين ومثل السرة ومثل طي ركبتين ومثل غضاريف الأذنين من الخارج ومن الداخل، يتفقد حتى يصلها الماء. هذا في حال الاغتسال جنابة أو حيض نفاس. وكذلك الماء يعني الشعر يبلو يصل الماء إلى البشرة، يعني إلى بشرة الرأس، إلى قصة الرأس، هذا هو الاغتسال. وهذا هو، وإذا فعل ذلك يكون يعني قد أدى ما عليه، سواء في حال الاستنجاء والاستجمار أو في حال الاغتسال. هذا هو الذي يعني رأيته. أما الوقوف يعني السائل يقول والوقوف أثناء ذلك، بمعنى أن يبول قائما، لا مانع أن يبول قائما يجوز، ولكن أولى أن يبول جالسا. فأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قاعدا، لكن لا مانع أن يبول قائما لحاجة أو لطارئ، ما في جائز على كل حال، لكن أول الجلوس. لكن عليه أن يلاحظ أمور، أن يأمن تطير النجاسة، بمعنى لا إذا وقف لا يكون يخرج رشاش من البول ويصل أجزاء من قدميه أو ساقيه أو ملابسه أو سراويله أو نحو ذلك. وكذلك أيضا يكون ساتر العورة، إذا وقف لا يكون منكشف العورة، وبمعنى أنه يكتفي بكشف ما على قدر الحاجة، ما تدعو الحاجة يكشفه، أما الباقي فيستره. فإذا لا مانع أن يبول قائما، لكنه يتقي مثلا أن يصله رشاش النجاسة، أو أن كذلك يلاحظ ستر عورته، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم. هذا سؤال لعله لنفس المرسل السابق، يقول ما حكم الوضوء بدون ترتيب بين الأعضاء؟
4: لا، الترتيب واجب أو فرض، يعني فرائض الوضوء هو الراجح. الراجح أنه لأن الله عز وجل ذكر آية الوضوء مرتبة، ولهذا جعل المسح بعد الغسل. فقال العلماء ولا نعلم لهذا حكمة الترتيب. فالله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. فجعل المسح بين غسل الرجلين وغسل اليدين. فلو كان الترتيب ليس لازما لا أخر المسح أو لجعل المسح قبله، لكن وجود الممسوح بين المغسولات يدل على ملاحظة الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقع عنه أبدا أنه توضأ إلا مرتبا، لم ينقع عنه أنه توضأ إلا مرتبا أو مرتبا. وقال صلوا كما رأيتم أصلي، وكذلك أيضا بمعنى كل الأعمال كما فعلها وخذوا عن مناسككم. فالأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يصح على الراجح لا يصح وضوء من لم يوضي مرتبا. من لم يوضي مرتبا فإن الله عليه أن يعيد الوضوء ويبدأ بالترتيب، يغسل وجهه طبعا يتمضى وجهه ثم يديه إلى المفرقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. هذا هو ترتيب الأعضاء الأربعة، والله مع الترتيب مع ما ذكر العلماء من الترتيب والموالاة فأصبحت ستة، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. علي شيخنا يقول والدي توفي بعد رمضان بشهرين ولم يستطع صيام الشهر ولا أداء الصلاة بسبب المرض والجلطة، هل عليه إثم؟
4: السؤال الأخير كلام عن والدي رحمه الله ورحمة الواسع والدينا وموت المسلمين. يقول توفي بعد رمضان بشهرين، يعني وكان مريضا على كل حال، وكان مريضا وقال لم يستطع صيام الشهر ولا الصلاة بسبب المرض والجلطة. هناك أمران، إذا كان قد فقد وعيه يعني بحيث ما الجلطة أحيانا قد تكون في المخ مثلا بحيث أنه لا يفقد، فإذا كان وقد فقد وعيه فلا شيء عليه، بمعنى صار ليس عنده وعي ولا يعرف الأوقات ولا يعرف الظروف ولا الزمن المساء والصباح من الصلوات، هذا لا شيء عليه، لا صيام ولا صلاة ويسقط ولا. أما إذا كان لا مستطيع أو عقله معه فإنه في الصلاة يصلي ما استطاع، إذا كان عقله معه يتوضأ ويصلي سواء قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو بالإماء على حسب ما دام أن عقله معه، هذه في الصلاة. ورمضان كذلك أيضا إذا كان استطاع الصيام فإنه يصوم أو يطعم عنه. لكنه ما لم يوضح السائل الكريم هل كان يعني بوعيه أو ليس بوعيه. ومهما كان ما دام أنه الذي أنه مات غير مستطيع خاصة في الصيام أرجو أنه لا حرج عليه ولا قضاء عليه فيما ظهر لي، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة أنضاف يا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. أيضا شكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع عربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: ومن التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المتوضئين ينسى أو يغفل عن قوله بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة صححها بعضهم كالألباني وابن القيم وابن باز وغيرهم، وضعفها بعض أهل العلم. ومما يقال أيضا بعد الوضوء ما ورد في حديث أبي سعيد قول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.

0: يضعهما جميعا على الأرض، ومن يلاحظ المصلين يرى كثرة ذلك، وهذا خلل كبير يؤدي إلى بطلان الصلاة عند جمع من أهل العلم، لكن قد يعذر بجهله. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. فلنحذر ذلك الخلل المذكور، ولنتناصح فيما بيننا حيال ذلك.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي آل عمران والنساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي آل عمران والنساء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الإيمان. عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله: قال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان خير. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري. وصدق المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: محاضرة الأسبوع.
6: محاضرة الأسبوع. محاضرة
7: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
5: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
5: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
12: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
13: مجالس السيرة.
14: مجالس السيرة.
13: إعداد وتقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ خالد ابن إبراهيم الجربوع.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا المجلس من مجالس السيرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، ورحب بكم كما أرحب بفضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. مرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
16: حياكم الله شيخ يوسف، يا مرحبا.
15: الحديث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل، والقصص فيه كثيرة، والصفحات المشرقة أيضا كثيرة. وأود في مطلع هذا اللقاء أن نستفتح بقصة لم تكتمل، أول قدوم لأهل يثرب. لما لم تكتمل هذه القصة يا دكتور؟
16: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى تجمعات القادمين إلى مكة،
15: نعم، في الحج وفي المواسم وفي غيرها،
16: ويعرض عليهم دعوته عليه الصلاة والسلام، ويأمرهم بالتوحيد، ويقول أن الثمن هي الجنة، ليس شيء من أطماع الدنيا. فلذلك الذي سيحمل هذا العبء العظيم سيكون جزاؤه الجنة، لا ينتظر شيء من أمور الدنيا، ولكن الله عز وجل بعد ذلك هيأ لهم أمورا عظيمة، فجاءتهم الدنيا والآخرة رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل. قدم من يثرب جماعة، قدم أبو الحيسر أنس بن رافع ومعه فتية من بني عبد الأشهل. من هؤلاء الفتية رجل يقال له إياس بن معاذ. إياس بن معاذ هذا فتى،
15: نعم،
16: شاب، ولكن سبحان الله العظيم أحيانا الشاب يوفق إلى الحكمة والخير ما لا يوفق إليه الكبير.
15: ذلك فضل الله، نعم، في ميشة.
16: تفتح مغاريق القلوب أحيانا لمن هو للصغير ولا تفتح للكبير. فلذا أشياخ مكة ووجهاؤها لم يؤمنوا، وآمن الشباب والفتيان من أهل مكة. هؤلاء خرجوا من يثرب يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم،
15: اللهم صل وسلم،
16: فأتاهم
15: فرصة،
16: نعم، فجلس إليهم فقال صلى الله عليه وسلم: هل لكم في خير مما جئتم له؟ لأنه علم أنهم يريدون حلف،
15: نعم.
16: فقالوا له: ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله بعثني إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتاب، ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فمن الذي انبرى له؟ فرحا بهذا الكلام إنه الفتى إياس بن معاذ، كان غلاما حدثا لكن انظر إلى الكلمات العظيمة التي خرجت من هذا الغلام، فقال: هذا والله خير مما جئتم به. فأخذ أبو الحيسر اللي هو أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك، فعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس، مكبور إياس ما يستطيع. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
14: اللهم صل وسلم،
16: هؤلاء من أهل يثرب، لكن ما أراد الله أن تكون لهم البيعة الأولى التي ينالون بها شرف الدنيا والآخرة.
14: الله،
16: انصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، ثم لم يلبث إياس ابن معاذ أن مات. يقول محمود بن الربيع،
14: هل ثبت له إسلام أو؟
16: يذكر أهل السير، يقول محمود بن الربيع: فأخبرني من حضره من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل ويكبر،
14: الله أكبر،
16: ويسبح حتى مات.
14: سبحان الله.
16: يقول محمود بن اللبيد: فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما استشعر الإسلام.
14: الله أكبر.
16: هذا الرجل استشعر الإسلام وعلم الله صدق نيته حينما قام يؤيد النبي عليه الصلاة والسلام ويقف مع رسالته. لذا أكرمه الله عز وجل بأن يموت، حسب ما نقل أنه مات وهو يكبر الله عز وجل ويهلله مما تعالى الإسلام.
14: بمشهد آخر، يعني دعني أنتقل إلى قضية كبرى في دين الله عز وجل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن لازلنا في مكة، يعني لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لم يهاجر بعد إلى يثرب، وإن كانت هذه ربما سبحان الله قد تكون موطئة لبيعة البيعتين ثم ما حدث من إرسال مصعب رضي الله تعالى عنه وغيره، فيما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى لاحقا. لكن أرجع إلى مكة وأهل مكة، الإسلام دين عدل، هذا العدل بين البشر كلهم، صغيرهم وكبيرهم، أسودهم وأبيضهم، يساوي هذه المساواة المطلقة العظيمة، الكرامة فقط في التقوى، الرفعة في التقوى، تكريم الإنسان ورفعته إنما تنال بمحض عبوديته لله سبحانه وتعالى. كفار قريش لم يرق لهم هذا، لما؟ مع أنه من أصل المروءات قضية العدل وعدم التفريق ونصر المظلوم وكل هذه المبادئ العظيمة التي هي موافقة للفطرة الأصلية. كيف يعني يمكن رؤية مثل هذا دكتور؟
16: نعم، الملاحظ أن هذا ليس في كفار قريش، بل كان حتى في من عاد الرسل من قبل. نوح عليه السلام عانى من هذا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. شيخ يوسف، الدين لا يقاس بالحسب والنسب أو كثرة المال وقلته، إنما يقاس بقرب الإنسان من ربه تبارك وتعالى وتضحيته لدينه. كفار قريش التفتوا للنبي صلى الله عليه وسلم،
14: اللهم صل وسلم،
16: فرأوا من بجواره: عبد الله بن مسعود وصهيب وعمار بن ياسر وغيرهم وبلال
14: زيد.
16: نعم، رأوا هؤلاء ويرون أنفسهم هم أعلى نسبا منهم، فماذا قالوا؟ يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر، فقال المشركون: أطرد هؤلاء عنك فلا يجترئون علينا. وكنت أنا وعبد الله بن مسعود ورجل من هذيل ورجلان قد نسيت اسمهما، فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، وحدث به نفسه، وحدث به نفسه عليه الصلاة والسلام. بشر، وطمع في إسلام هؤلاء، لأن هؤلاء إذا أسلموا
14: كان عزا لدين الله،
16: كان الأثر أكبر،
14: وانتشار الدعوة وصول الخير للناس.
16: وانظر إلى أن الله عز وجل
14: في المقاييس العقلية،
16: نعم، أن الله عز وجل لما وقع هذا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وتكلم عليه الصلاة والسلام بالوحي الذي جاء على خلاف ما هو، لأنه لا مجاملة في دين الله،
14: هذا من دلائل النبوة.
16: نعم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا من شرع الله عز وجل ولا من دينه. وتقول عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من دين الله لكتم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها. وتخفي، عفوا، تخفي في نفسك
14: ما
16: الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها لكي لا يكون عليك حرج. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي من السماء: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. لا تفكر في هذا، الناس عند الله سواسية، أكرمهم عند الله أتقاهم، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا في التقوى، فسد هذا الباب إلى يوم القيامة. التفاضل في دين الله بالتقوى. لذا نصب في الجيوش من هو عبد حبشي، وأهين وأبعد وأذل من كان في أحساب قريش وأنسابها عليا رفيعا، ورمي في بئر بدر حينما قتلوا في تلك الغزوة العظيمة. لذا سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب على قريش، لأن من أراد أن يسلم فإن هذا هو الذي سيكون. الكرامة لا تكون عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتقوى، لأن هذا دينه عليه الصلاة والسلام يأمره بذلك: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
14: سبحان الله، أذكر يوم من الأيام كنت مع أحد الأطفال، كان حديث عن السيرة والأذى الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب كفار مكة له ومعاناه من ذلك، فقال هذا الطفل: لماذا لم يدعو عليهم؟ والسؤال هنا، يعني مع كل هذا التعسف والظلم والقهر والتسلط، ألم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش؟
16: النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بهلاكهم جملة واحدة، بل كما تعلمون سيأتي معنا إن شاء الله في قصة ذهابه للطائف حينما أوذي في مكة أذى شديدا وجاءه ملك الجبال ولم يدعو عليهم الصلاة عليهم عليه الصلاة والسلام، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، لكنه عليه الصلاة والسلام دعا عليهم بدعوة لعلها أن توقظ قلوبهم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. تعلمون شيخ يوسف أن في قصة يوسف نبي الله عليه السلام في الرؤية التي رآها الملك
14: سبع سنين
16: سيأتيهم سبع سنين عجاف، النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذه السبع العجاف أن تصيب قريش. دعا عليه الصلاة والسلام حين استنفوا عن الدعوة واستكبروا وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم،
14: قال ذلك يكون رادعا لهم فينيبوا.
16: فجاء الرد الرباني: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ فحدث ذلك كما أخبر الله سبحانه: تنازلوا عن كل شيء ودسوا جباههم في التراب وانحنوا جوعا وخوفا وهزالا أصابتهم المجاعة. جاء كفار قريش يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أكلوا الميتة والجلود وجعلوا يرون بين السماء والأرض دخانا من الجوع، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هو الدخان من شدة الجوع صار الإنسان يرى دخان في السماء. فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله الكفار فقالوا: يا رسول الله استسق الله عز وجل لنا، فإنا مضر قد هلكت. فاستسقى، فلما استسقى ونزل المطر وأصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم
14: كما أخبر الله
16: تبارك وتعالى. ما أسرع نسيان قريش بعدما كانوا يرون الدخان من شدة الجوع، ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ثم دعا لهم وجاءهم القطر ونزل الماء من السماء، ومع هذا لما شبعوا استنكفوا استكبروا وعادوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك.
14: سبحان الله، يعني مع كل ما حدث، الشيء الذي يتوقف عنده قارئ السيرة في تلك المرحلة التي نتحدث فيها، الحادثة الغريبة بل السابقة التي لم تقدم على فعلها والتفكير بها قريش من قبل ذلك، ألا وهي محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة يعني تجعل الإنسان عندما يتأمل الأمر يقول: كيف يمكن أن يصل إلى هذا الحد رحمهم وقريبهم ومع ذلك يصل إلى درجة أن
16: محاولت
14: قتله صلى الله عليه وسلم.
16: نعم، هم الشيخ يوسف اجتمعوا في الحجر يرون أن دين محمد عليه الصلاة والسلام بدأ ينتشر ويشتهر وسمعت به العرب، كل العرب بدأت تقول محمد يدعو إلى الله، محمد يدعو إلى الله. هنا قالوا وتعاهدوا باللات والعزى ومنات، لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على أبيها فقالت هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا، لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. فطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم،
14: اللهم صل الله عليه وسلم،
16: وسكن نفسها وقال يا بني أدني، فدنت منه عليه الصلاة والسلام وأدنت وضوءه عليه الصلاة والسلام، فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا هذا هو، فخفضوا أبصارهم
14: سبحان الله
16: ولم يتحركوا من مجالسهم. أين الكلام الذي قبل قليل سيفعلون ويفعلون ويقتلون محمدا يجتمعون حيث يتفرق دمه عليه الصلاة والسلام؟ ولم يرفعوا أبصارهم ولم يقم منهم رجل واحد. فأقبل عليه الصلاة والسلام حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم حصبا وقال شاهت الوجوه وغادر المسجد. فأفاقوا تحسسوا فإذا التراب يحشر أعينهم وأنوفهم ويغطي وجوههم عار لا يغسل إلا بالدماء، عار ملأ خبر أرجاء مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم كانوا قبل ذلك قد تمالأوا على قتله، ثم لما دخل عليهم قام على رؤوسهم وحث الحصباء في وجوههم والتراب في وجوههم ولم يقم منهم رجل واحد. فباءت هذه المحاولة بالفشل، لكن هذه المحاولة يا شيخ يوسف أثارت الحمية في نفوس عبد المطلب، كيف يقوم هؤلاء بقتل أو يقدم،
14: كيف يفكرون بهذا الأمر،
16: يريدون قتل محمد وعصبته وقبيلته وأهله آل مطلب موجودون، وأكثر من أخذته الحمية عمه أبو طالب. هنا قرروا جميعا حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمايته حماية تامة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
14: سبحان الله،
16: قاموا جميعا وتعاهدوا على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، صار عليه الصلاة والسلام بين بني عمومته من عبد المطلب يحمونه من أذى قريش خوفا عليه منهم من أن يقدموا على فعل ما أرادوه في المرة السابقة. من هنا جاءت فكرة خطيرة لقريش ألا وهي الحصار،
14: وهي سابقة يعني نعم. لا نظير لها.
16: طبعا موضوع الحصار موضوع غير معروف، كيف سيكون حصار؟ هذا شيء غريب،
14: كيف سيطبق؟
16: كما تفضلتم هي سابقة، لكن ضاقوا ذرعا، حاولوا قتله فما استطاعوا، حاولوا أذيته وإرجاعه عن دينه بالترغيب والترهيب وما استطاعوا، كلموا قبل ذلك عمه أبا طالب لكنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
14: اللهم صل وسلم،
16: وحاول معه فرد النبي صلى الله عليه وسلم ردا واضحا، والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين لم أترك أو أهلك دونه، جواب واضح تماما وحاسم أنه لن يتراجع قيد أنمله، لن يتراجع وسيظل على طريقه ثابتا. فجاءت هذه الفكرة، فكرة الحصار لكسر إرادة بني عبد المطلب وقبله محمد عليه الصلاة والسلام. قرروا في صحيفة كتبوها ألا يكون بينهم وبين بني عبد المطلب مصاهرة ولا بيع ولا شراء، لا يفعلون هذا حتى يسلموا لهم محمدا فيقتلوه ويتخلصوا منه. لذلك لجأ أبو طالب ومن معهم من أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعمومته إلى مكان يقال له شعب أبي طالب أو المحصب.
14: العجيب يعني بذكر هذه الصحيفة التي كتبوها وتعاهدوا عليها في حصارهم أن كاتبها منصور بن عكرمة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده،
16: الله أكبر،
14: هو الذي كتب،
16: الله أكبر.
14: نعم، حوصروا إذن في شعب،
16: حوصروا في هذا الشعب، لم يحاصروا، هم ذهبوا إلى هذا الشعب. أبو طالب ومن معه رأوا أن يذهبوا إلى هذا الشعب لتسهل عليهم حماية النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. حينما دخلوا هذا الشعب بدأ الحصار، لا يباع لهم ولا يشترى منهم ولا يكون بينه أحد من قريش وبين هؤلاء مصاهرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذا الشعب قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه الظروف يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله عز وجل وما يؤذى أحد، وأخفت في الله عز وجل وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاث من بين يوم وليلة، مالي ولعيالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري ابط بلال.
14: اللهم صل وسلم.
16: يقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قيحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. ويقول سعد بن أبي وقاص: كنا قوما يصيبنا صلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته، فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك وصبرنا له، وكان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى لقد رأيت جلده يتحشف تحشف جلد الحية عنها.
14: ذلك المنعم.
16: نعم. لا نعرضه على قسينا فنحمله مما به من الجهد، يعني يضعون القسي
14: كان نعش أو
16: مثل النعش. كان الحصار شديد وعظيم، ودخل فيه كل من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم وبنو عبد المطلب وبنو هاشم 3 سنوات.
14: سبحان الله.
16: يعني أن تتكلم عن قرابة أكثر من 1000 يوم، أكثر من 1000 يوم وهم صابرون،
14: معانات مستمرة
16: بين نسائهم وأطفالهم، قد أبعدوهم وحاولوا حصارهم، ثم أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن هذه الصحيفة التي كتبها منصور في جوف الكعبة قد سلط الله عليها الأرض فأكلتها. فجاء أبو طالب وأخبر قريش بذلك، الكعبة مغلقة. فلما أخبرهم قالوا: إن كان ما قاله حق فإن الأمر قد حسم وانتهى. فذهبوا ففتحوا الكعبة فوجدوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكسر الحصار وانتهى بعد ذلك. من هنا علمت قريش أنها لن تقدر على محمد،
14: يفوق قدرتهم وكل ما يحتاج
16: موازين البشر. نعم، كل موازين البشر باءت بالفشل.
14: الله المستعان. رضي الله تعالى عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على نبيه المصطفى وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مستمعي الكرام ممن يسمع مثل هذه الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذا الدين قائم على الصبر وقائم على الثبات، وأن الصحبة أصل في ذلك. ولا شك يعني عندما تتخيل الصحابة في ذلك الموقف، وهو كما تفضلتم 1000 يوم من الحصار الشديد حتى لا يجدوا طعاما يأكلونه، لا شك أنه تحد عظيم واختبار وابتلاء عظيم لصمود الإنسان على مبدئه وعلى وثباته على ما يؤمن به. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وصلى على النبي الكريم أفضل الصلاة وأزكى تسليم. شكر الله لكم دكتور ماجد هذا العرض لهذه الصفحة من صفحات السيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه ومع صحبه الكرام، وأن يريدنا حوضه وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، ونلقاكم في مجلس آخر مقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
17: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
18: مجالس السيرة.
19: مجالس السيرة.
18: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
20: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورتي الشعراء والنمل.

وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورتي الشعراء والنمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين،
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد. تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 46 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام، وقد وصل بنا التعليق إلى باب الوتر الذي أورد فيه المؤلف رحمه الله 3 أحاديث. فقال: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قلت: نبه الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله بعد أن أورد الحديث الأخير في الجمع بين الصحيحين أن حديث عائشة بهذا اللفظ ليس في البخاري، فقال: لم يخرج البخاري هذا اللفظ. والحافظ عبد الغني اعتمد في هذا على الحميدي في الجمع بين الصحيحين رحمهم الله. قال ابن ملقن رحمه الله: لما ذكر عبد الحق هذا الحديث في جمعه باللفظ المذكور قال عقبة: إن البخاري لم يخرج هذا اللفظ، وأما الحميدي فعزاه إليه، فاعلم ذلك. قول المؤلف: باب الوتر. الوتر لغة الفرد، وكل عدد لا ينقسم إلا بكسر، والمراد به هنا الصلاة المتطوع بها لتوتر صلاة الليل. أما صلاة النهار فوترها صلاة المغرب. والحديث الأول الذي جاء به المؤلف رحمه الله هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي فيه أن صلاة الليل مثنى مثنى كما تقدم، وجاء به لبيان كيفية صلاة الليل وحكم الوتر بركعة. أما الحديث الثاني وهو حديث عائشة، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر بعد أن أوتر في أول الليل وأوسطه وآخره، وتقدم لفظه، فجاء به المؤلف رحمه الله لبيان متى يوتر من الليل. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، والذي فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، فجاء به المؤلف رحمه الله لبيان عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ووتره. وهنا أذكر عددا من مسائل الوتر مبنية في الغالب على هذه الأحاديث، فمنها حكم صلاة الوتر الذي عليه جمهور أهل العلم هو أنه سنة مؤكدة. قال الماوردي رحمه الله: الوتر فعند الشافعي أنها سنة، وبه قال الفقهاء كافة. وقال أبو حنيفة: الوتر واجب. قال ابن المنذر: ولم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة. قلت: خالف أبا حنيفة صاحبه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن رحمهم الله. قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: هو قول العلماء كافة، يعني أنه ليس بواجب، حتى أبو يوسف ومحمد. قال: وقال أبو حنيفة وحده: هو واجب وليس بفرض، فإن تركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء. والاستدلال في ذلك يطول. ومن الأدلة على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على راحلته، ثبت ذلك في الصحيحين. وكذلك سؤال الرجل عما يلزمه من الصلوات، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع، والحديث في الصحيحين، إلى غير ذلك من الأدلة. وأما الاستدلال على الوجوب فالأحاديث في ذلك إما صحيحة ودلالتها على الوجوب غير صريحة أو صريحة لكنها غير صحيحة. ومع ذلك فلا ينبغي ترك صلاة الوتر ولو ركعة، لا سيما مع الإصرار على ترك صلاة الوتر. قال ابن تيمية رحمه الله: الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. وقال أيضا: سنة الفجر والوتر هاتان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغيرهما، وهما سنة باتفاق الأئمة. المسألة الثانية: وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا مذهب الجمهور. وعن الإمام أحمد رواية أخرى إلى صلاة الفجر وفاقا لمالك، خالف في ذلك أبو حنيفة فقال وقته من غيبوبة الشفق، وخالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول الجمهور، وقول الجمهور هو الصحيح بل حكي الإجماع عليه. وهنا مسألة قد تعرض أحيانا لمن قام الليل قريبا من الفجر، فقد سئل الإمام أحمد في من يفجأه الصبح ولم يكن صلى بعد العشاء شيئا ولا أوتر، فقال رحمه الله: يوتر بواحدة. قيل له: ولا يصلي قبله شيئا؟ قال: لا. قال القاضي: فبين جواز الوتر بركعة ليس قبلها صلاة. المسألة الثالثة: أفضل وقت للوتر. الوتر آخر الليل أفضل إن وثق من نفسه أنه سيستيقظ، إما بنفسه أو بمن يوقظه، وهذا باتفاق الأئمة. قال ابن سيرين رحمه الله: ما يختلفون أن الوتر من آخر الليل أفضل. قلت: وأحاديث الباب دالة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: فإذا خشي الصبح صلى واحدة. وقالت عائشة رضي الله عنها: فانتهى وتره إلى السحر، فإن خشي ألا يقوم من آخر الليل فالوتر أول الليل في حقه أفضل. قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وأخرج ابن ماجه بسند حسنه ابن الملقن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة. قال: فأنت يا عمر؟ قال: آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. قال البوصيري رحمه الله: إسناده صحيح، رجاله ثقات. المسألة الرابعة: عدد ركعات صلاة الوتر. دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين ويختمها بركعة توتر له ما قد صلى، وأنها لا تنحصر بعدد معين، فللمسلم أن يصلي ما شاء من ركعات مثنى مثنى. لكن قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، وربما صلى 13 ركعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، قال ابن رجب: يدل على أن هذه الركعة الواحدة جعلت مجموع ما صلى قبلها وترا، فيكون الوتر هو مجموع صلاة الليل الذي يختم بوتر. وهذا قول إسحاق بن راهوية، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، وإنما أراد صلاة الليل. وقال الطائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة، وما قبله فليس منه، وهو قول طائفة من أصحابنا، منهم الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى، وفي كلام أحمد ما يدل عليه هذا. ويسن قيام الليل، وافتتاحه بركعتين خفيفتين لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، وينوي القيام عند النوم ليفوز بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه، أخرجه النسائي وابن ماجه. وصلاة الليل من أسباب دخول الجنة، قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فوصفهم بالتيقظ بالليل وبالاستغفار بالأسحار وبالإنفاق من أموالهم. ومن باب الاستئناس، فقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح حديث اختصام الملأ الأعلى قال: كان بعض السلف نائما فأتاه آت في منامه فقال له: قم فصلي، أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها والله أعلى وأعلم، وهو سبحانه الموفق والهادي جل في علاه، نستمد منه العون والتوفيق والهداية والسداد جل في علاه، هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الحج.

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الحج.
1: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى

0: ذات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الدوادمي 94.8 ضرما 92.3 الحريق 91 البجادية 92.1 على موجات الاف ام
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الصافات وصاد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الصافات وصاد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 PM. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 PM. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 PM صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: حلقة نور.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
6: تقدم حلقة النور.
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور.
6: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
2: تنفيذ
7: خالد بن إبراهيم الجربوع.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. كعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم يردد معي الطلاب الذين يشاركون معنا في هذه الحلقات هذه الآيات، ثم بعد ذلك ننبه تنبيهات يسيرة إن كان هناك تنبيه، وبعدها نستمع لتلاوات الطلاب ونصحح أخطاءهم إن كانت هنالك أخطاء. قبل أن نبدأ هذا البرنامج يعرف الطلاب بأسمائهم.
9: مهيم عبد العزيز عبد الله الشثري.
10: عبد الله سعد عبد الله الدرهم.
11: نواف بندر عثمان الزاح.
8: حياكم الله جميعا. اليوم المنهج سيكون من سورة الماعون. أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي. أعون

0: الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

0: للمصلين.
1: للمصلين
0: أي ليست الن، للمصلين.
1: للمصلين
0: الذين هم عن

0: ويمنعون الماعون
1: ويمنعون الماعون.
0: بارك الله فيكم على هذه المشاركة الطيبة في قوله تعالى ولا يحض على طعام المسكين في الآية الثالثة. من الخطأ أن تقرأ ولا يحض، نركز أن هنا عندنا حرف ضاد، حرف الضاد ليس كحرف الضاء، يقرأ ولا يحض، ولا يحض، اللسان لا يخرج من بين الأسنان كحرف الضاء، فتقرأ ولا يحض على طعام المسكين. طيب نواف أعطنا ولا يحض.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: أحسنت يا نواف. طيب في قوله تعالى الذين هم يراءون، هنا عندنا مد واجب متصل يمد بمقدار 4 حركات، فيقرأ الذين هم يراءون، يراءون. تفضل يا عبد الله.
1: الذين هم يراءون.
0: بارك الله فيكم جميعا. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بعبد الله.
1: أعوذ

0: يراؤون الماعون.
1: طيب مد يراؤون
0: الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون.
1: لا قف عند يراؤون مع تحقيق الهمزة. يراؤون
0: الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون.
1: أحسنت يا نواف. تفضل يا إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فويل فويل
1: فويل للمصلين
0: فويل فويل
1: للمصلين
0: أعدها فويل
1: فويل

0: الماعون.
1: أحسنت يا إبراهيم وكذلك عبد الله ونواف على مشاركتكم الطيبة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الفرقان.
1: قيام الليل. في هدوء الليل حين يغفو الناس، ينهض المؤمن ليرتقي بروحه ويقرب قلبه إلى ربه في صلاة قيام الليل. إنها ساعة سر بين العبد وربه، يسكب فيها الله الطمأنينة في القلب ويزيد الإيمان نورا في الروح، فهي من أعظم علامات الإيمان الصادق، كما قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن فضائل قيام الليل مستمعينا الكرام أنه عبادة خالصة لله ترفع الدرجات وتقرب القلوب منه سبحانه، وهي سبب للسكينة والطمأنينة وتجديد الإيمان، كما أنه تدريب للنفس على الصبر والخشوع وتعويد للقلب على الانشغال بالخير، وهو شعار الصالحين ودأب المتقين. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جاء في السنة النبوية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى قالت له الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من بات لله قائما والناس نيام كان له أجر عظيم. ولتثبيت عادة قيام الليل في حياتنا يمكن البدء بركعتين قبل الفجر، ثم الزيادة تدريجية، وجعل الدعاء للنفس والأهل وللمسلمين عادة دائمة، مع استشعار قرب الله في كل ركعة وسجدة، والحرص على الإخلاص في العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. قيام الليل مستمعينا الكرام عبادة عظيمة، سر بينك وبين الله، تحمل لك نسائمها العليلة الراحة الروحية والبركات الدنيوية والأخروية، فانهض ولو بركعتين، وامنح قلبك فرصة أن يسكب الله فيه رحماته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة البقرة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة البقرة. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الزمر حتى سورة الشورى.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الزمر حتى سورة الشورى.

0: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائب. القرآن فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية. الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعد

فسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق

له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت

يعلمون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب

0: من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنبياء.
2: أشهد أن محمد رسول
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. جماله صلى الله عليه وسلم. عن أبي الطفيل رضي الله عنه وكان آخر من مات من الصحابة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، رأيته أبيض مليح الوجه، أخرجه مسلم. وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، أخرجه البخاري. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، متفق عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، ولم تكن بشرته شديدة البياض، ولم يكن أسمرا، بل كان بياضه إلى السمرة مشربا بحمرة، وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، وكان في وجهه تدوير شديد سواد العينين طويل أهدابهما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، حسن الصوت، وكان كثيف اللحية، أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، وكان يتجمل للقاء الناس ويلبس أجمل ما يجد، وكان يقول إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أخرجه البيهقي وصححه الألباني.
2: أشهد أن محمد رسول
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبح

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقى

أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي

ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

قيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.